يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك له الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدنا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرام

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، ورحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا مع عبد عبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك. واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئا.

يكن له دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوز ويا سامع الصوت ويا قاس نظام الأحمام مشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا المسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجدنا رحمة من عندك أن نسعدوا بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما أبدو للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أبرنا وكلهم حطب علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل وظاهر وباطن، حطب علمك في الدين والدنيا والآخرة.

الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين آمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإسعاد إلى الإحسان إلى الأمان من الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال من السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الهمة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع دائق لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب لك اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال صدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألوها بأكك واستغراقا فيك لطفا شامي من لدنك ورزقا واسعا هنيا مريا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا وجاه المصطفى فرج علينا يا الله ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت

لدنا كل الأنبياء والمرسلين والإمام الأصحاب جماعة وسنا كل التابعين يا الله بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله طران والصالحين يا الله أخص بإمام القطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله رقاب ذو التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقينك وذكر العيد رسل القطب أجل عن قلب الصلاة للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيم وبه اقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا تاج العابدين يا الله وناظمها أبا بكر إماما حبا أولاه جام مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى وغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيما بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسبول علينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وقل لنا واصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب على الباب أتى وقد بدل الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك عندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طرا موسع الكل بالراس ألقى أسبال سترة على القباح والأقطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك قدام الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يغفيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شمض ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب الدنيا ذميمة بكل خير عقيمة مقيمة وحشوة فات أشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت روج علي وقصدها الجاه والمال يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كفتني وقيدتني بالأكمال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم يندال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم يندال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي الغم يندال

عذابك يغشى لي مع عذابك وغيث رحمتك الطال يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري باس بيسري كعسري بمحض جودك والإفضال يا الله ومن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي لو تنظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك ورجاء وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري مصيري واختم بالإيمان إلى أجال يا الله وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرك نحمد سرا.

يا رحيم أنت الجواد الحليم نعم المعين يا الله وليس نرجو سواك فادركنا هدرا قبل الفنا والهلاك يا عم الدنيا والدين.

ملعن لكي نستقيم ولا نطيع اللعين. يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا في كل حين. يا الله سلك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين. يا الله يزيح كل الحرام يعدي

رب اسقنا غيث عامك يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين بزمرة السابقين يا الله بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول رب اسقنا

وابتهاجا بطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا، واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين.

من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى اصطباري يا الله قد قفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوض غوذا منك يدركني سريعا يا الله يا زم العسرى ويأتي بالذي يرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد قفاني علم ربي

ولحسن الظن لازم وحليفي يا الله وأنسي وجلسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارع سري وقلبي من لظاها والشواطي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي

في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحباب أهل الدين ماضيهم وهذه ما علمنا وجهنا ولحرام أو ندب أو

بحسن الخاتمان، واحفظنا وثبتنا مع الثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات، يا الله سمعنا وأطعنا للصالح.

والعناية والنعم سابغات وما تشاءوا كان في الضر في العيون الراحمات من الإله بالقبول لأعمالنا ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وارحم وفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات وثنى بدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب عدد النعمات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن

يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مامنا كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير لك يسير. اللهم

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بك نبيك الذي لا يرام ارحمنا بقدرتك علينا فلا نالك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد ساعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد آخر

كل طاغ الماردين معاندي بحق سر طاسمين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجدي عجل بغوضي يا عظيم وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتحنا للأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد معاند طاسم. يا الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه الله

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه سجد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر والأنثى تلك إذن قسمة ضيزى هي الأسماء سميتموها أنتم آباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أحسنوا بما عملوا ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى تبارك ربنا ذي الجلال والإكرام. اللهم لا مانع للمضيد والمضي من عدا الأراد المقضيد ولا فرق بين ربي عنا على ذكرك وشكرك وبددك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: حسن الحديث. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

مسجد الحداد بالنويدرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب.

محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر،
ستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم
لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في دي

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك،

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: في أعظم مكاسب المؤمن من القرآن الكريم ما نص الرحمن عليه من زيادة الإيمان في قوله في غير موضع وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والإيمان أغلى ما يكرم به العبد من خزائن جود الرحمن جل جلاله، وزيادته تفضي إلى درجات علم اليقين وترفع إلى درجات عين اليقين وتنتهي إلى درجات حق اليقين، فيستفتح بها أبواب المعرفة الخاصة كما جاء في الآية الأخرى: وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض مما عرفوا من الحق. فطلب زيادة الإيمان بهذا العمل طلب مع شرفه وكرمته وعلوه بوسيلة مشروعة مبينة في الكتاب العزيز صحيحة ثابتة يكون من خير كسب الإنسان في هذه الحياة. يطلب زيادة الإيمان من خلال كل سورة، بل من خلال كل آية، بل من خلال كل كلمة، بل إذا صفى باطنه ازداد إيمانه من خلال كل حرف من حروف القرآن قراه أو سمعه. وإذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال في الآية الأخرى: وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وإذا نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. قال في بيان الحقيقة رب الخليقة جل جلاله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرضا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ذكر نهاية هؤلاء أهل مرضى القلوب الذين يزدادون رجس بتلاوة القرآن ونزوله، أن نهايتهم والعياذ بالله العاقبة الوخيمة سوء الخاتمة. يقولوا وماتوا وهم كافرون، ففي إشارة إلى أن الذين تزيدهم إيمانا أنهم يختم لهم بالحسنى وأنهم إلى دار الكرامة يصيرون وينتقلون مقابل هذا. فالذين يزيدهم إيمانا هم يستبشرون، نهاياتهم الحسنى والدار الكرامة، كما أن الذين في قلوبهم مرض يزدادون بها رجسا إلى رجسهم ويموتون على الكفر وماتوا وهم كافرون. فهؤلاء فالأولون يموتون مؤمنون موقنون. الله يزيدنا إيمان ويرزقنا طلب زيادة الإيمان بالقرآن بتلاوته وسماعه. إذا عظمنا وأقبلنا بقوة عليه وتأملنا وتدبرنا ما فيه من الآيات لم يبخل منزل القرآن بزيادة علينا، فيزيدنا إيمانا. وهذا الأمر العظيم الذي يطلب من هذا الباب يطلب من محله وبما شرع الحق تعالى له، وكم قد زادهم قبلنا إيمانا بهذا القرآن. فالله يزيدنا إيمانا ويجعلنا ممن يزدادون إيمان بكل سورة بكل آية وبكل كلمة بكل حرف من حروف القرآن. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وطلبا للاتصال بهذا المسلك والمطلب الرفيع من هذا الباب تحضرون قلوبكم عند قراءة هذه السور، معظمين لأمر الله تعالى، حاضرين لختم القرآن، متعرضين لقبول الرحمن جل جلاله واستجابته لكم الدعاء، وأن تكونوا في بقية أعماركم وحياتكم ممن يزدادون إيمانا بسماع القرآن وتلاوة القرآن، ويحظون بالارتفاع في درجات علم اليقين ثم عين اليقين ثم حق اليقين، لتحشروا في القيامة مع قوم قال في وصف سيدنا الإمام الحسين: أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوه وثم جواهر العصر الذهبي راح اليقين أعز مشروب لنا. هكذا يقول المقربون والأقطاب الصديقون، أعز مشروب راح اليقين أعز مشروب لنا، فشرب طب واسكر بخير سلافي، هذا شراب القوم سادتنا، وقد أخطى الطريقة من يقول بخلافي. جعلنا اللهم من المستقيمين الفائزين بزيادة الإيمان واليقين بكل حرف من حروف القرآن وبكل كلمة وبكل آية وبكل سورة برحمتك يا أرحم الراحمين. فتوزعوا على قراءة هذه السور بالتعظيم والإجلال وطلب زيادة الإيمان، ويجتمعوا على دعاء الرحمن منزل القرآن، قبلنا الله وإياكم بوجهة من أنزل عليه القرآن، القلب الذي استوعب هذا التنزيل وحمله عن الملك الجليل، ثم يسر لنا بلسانه. أدخلنا الله تعالى في دائرته وسقانا من حانه، أسمعنا طيب ألحانه في لطف وعافية، إنه أكرمكم. توزعوا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، على الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنحر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك

0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
0: بلى ومن الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لأن لم ينته لنسمعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: اللهم
2: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
3: اللهم
2: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله ولا إله إلا الله والله
0: أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر. لا إله إلا الله
3: والله أكبر. ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت النهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف

0: أكبر.
1: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.

0: الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الحمد لله.

0: صدق
1: الله العظيم وفعل خيرنا وكان محمد منه وبعد من المؤمنين أفضل الصلوات هي وسيم الحمد لله بعد من اللهم انفعنا اللهم ارفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيخنا وارحم معلمينا والديهم والحاضرين وجميع المسلمين اللهم مغفر الدقاء وسع من ذنوبنا ورحمتك عند جدنا وعمالنا
0: اللهم
1: مغفر
0: من
1: ذنوبنا
0: ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna walidina wa mashayikhana wa muallimina wa walidihim al-hadirin wa jami'al muslimin min ibadika salihin al-muflihin al-munjihin al-faizin al-barin al-na'imin al-farihin al-masrurin al-mustabshirin al-mutmainin al-aminin الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول نبيه الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا وإليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبيين وعلى الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتخبين

بنفسه استفتح بالحمد كتابه استخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عند المرضية له الشافعة لأمثالها. ونسأل أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآله بأفضل الصلوات كلها ونحبوه بأفضل

يا كريم اللهم انك احضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب انزلته وقرانا عربت به عن شرايا احكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا وحيا انزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بالحق تنزيله وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلاله باتباعه وشفيعا لمن انصت بفهم التصديق الى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه.

0: من تعلق بعروة عصمته يا كريم
1: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل
0: سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه
1: يا كريم. اللهم فإذ بلغتنا خاتمته
0: يا الله
1: وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا

0: بأنه من عندك لا تعارضن شكوك في تصديقه
1: ولا يختلجن الزيغ عن قصد طريقه
0: يا

قلوبنا مذللة بحمله يا الله وعرفتنا منك شرف فضله يا الله واجعلنا يا رب يا الله ممن يعتصم بحبله ويهوي من الشبهات إلى عصمتي معك.

0: أنس بتطهيره
1: تكفو بنا آثار الذين استصبحوا بنوره ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخدائع غروره يا كريم
2: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
3: اللهم صل وسلم عليه
2: يا كريم. اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك
3: يا الله
2: وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب يا الله ممن يحسن صحبته في مواطن
3: الخلوات
2: وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في قربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلال

الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب وقيل مرار، وداف لها من ذعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المدر، ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق، ودنا منا الرحيل إلى الآخرة، وصارت الأعمال قلائل.

كريم وتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليك فليت شعري أتراك تصم بين أطباقها أسماعا تلذذت بحلاوة كتابك تلاوة كتابك الذي أنزلته أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت ولا تحركت

ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة.

كريم اللهم وآنس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس الفرد الحيران في مهاني القفار وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مضى علينا كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا وثم مضى علينا يوم النحر ومضت علينا أيام التشريق فكبر من كبر منا وقام من قام منا وصام من صام منا وضحى من ضحى فنسأل الله أن يقبل العاملين وأن يجبر المنكسرين ويعفو عن المقصرين ويقبل الحجاج ويعيدهم إلينا سالمين غانمين إن شاء الله وما بقي من سنتنا إلا أيام قليلة فمن كان على جد واجتهاد يثبت ويستقيم حتى يكمل سنته بختام حسنة ومن كان يشعر بأنه قصر أو لم يأتي بما ينبغي فلا زال الوقت موجودا له أن يدرك ما فات فقد قال صلى الله عليه وسلم لنا إنما الأعمال بخواتمها والساقي باقي فنسأل الله أن يختم سنتنا بخير وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويقبلنا نحن الطلاب ما كثير مننا منتظرين له بأيدي مبسوطة مفتوحة وما بعضنا قد لا ينتظر له ألا وهو الاختبارات فلابد علينا أن نذكر قبل كل شيء بأن حياتنا في هذه الدنيا كلها اختبار أصلا فقد علمنا وأخبرنا ربنا عز وجل في كتابه العزيز في آيات مختلفة كثيرة بأن هذه الدنيا إنما هي بلاء فتنة اختبار امتحان فقد قال في سورة ملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله يغفر لنا إن شاء الله فيخبرنا ربنا عز وجل أنه يختبرنا في هذه الحياة الدنيا ليرى مننا وهو ربنا عز وجل يرى كل شيء ويعلم كل شيء أي منا أحسن عملا وأي منا مقصرين فلابد علينا أن ندرك هذا ونأتي بما يحبه الله عز وجل ثم بعد ذلك الاختبارات التي تجعل للطلبة ما هي إلا لأن يذكر الطلبة بأنهم إذا رجعوا إلى بلدانهم إذا رجعوا من حيث أتوا أنه سيتقدم إليهم أناس من خلفيات شتى ومن أجناس مختلفة بأسئلة باستفسالات باستفهامات التي تهمهم في دنياهم ودينهم فلابد لأن يكون مع الطالب استعداد في كل وقت أو أن لابد أن يكون الطالب على دوام الاستعداد لأن يجيب على هذه الأسئلة فتجعل الاختبارات تذكرة لهم لذلك وكذلك تجعل الاختبار ليعرف الشيخ وليعرف الأساتذة والمشايخ مستوى الطالب حتى لا يرتقي إلى مستوى الذي بعده إلا بعد أن يعرف بأن الطالب يفهم ويدرك ما قد تلقاه في المستوى الذي هو فيه فلابد علينا أن ندرك هذه ولا نكره الاختبارات كما يكره بعض من الناس ويظن بأن الاختبارات تجعل لتكهرهم أو لأن تصعب عليهم عيشهم وحياتهم ثم لابد علينا أن نفهم كذلك بأن حقيقة النجاح يا أحباب ليس لأن تأتي في الاختبارات بدرجة كاملة ولا أن تجيب على الأسئلة
بطرح مرتب بطرح كامل، ولكن حقيقة النجاح يا أحبابي في نوايانا ومقاصدنا في المراجعة. فإن حقيقة النجاح هو أن يراجع الطالب وأن يذاكر ويدارس مع أقرانه لأن يجعل كلمة الله هي العليا، كما سمعنا من شيخنا في مجالس كثيرة مختلفة أنه يذكر لنا ذاك الصحابي الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رجل يجاهد لتعرف مكانته، ورجل يجاهد لسبب ما، ورجل يجاهد لسبب ما، فأي منهم في الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعلمنا، ويقول بأن الذي يجاهد أو يخرج ليجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى فهو في الجهاد حقيقة. فنحن في ميدان الجهاد يا أحباب، فلابد علينا أن نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا، لماذا نراجع دروسنا، لماذا نتذاكر، لماذا نحضر الحلقات، ولماذا أتينا هنا. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يحقق فينا مراد مشايخنا. وما قمت إلا طلبا للنظر.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جعل الله تعالى طريقا للوصول إليه هو المجاهدة كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فمن كان جاهد فمن جاهد في طريق الله ومن جاهد في مرضات الله لهداه الله سبيلا إليه وجاهد تشاهد والمجاهدة تؤدي إلى المشاهدة وإذا أردت أن تقتدي بشخص فلا تنظر إلى نهاياتهم لكن انظر إلى بداياتهم وانظر إلى مجاهداتهم كيف كانت والمجاهدة هي أنواع منها مجاهدة النفس التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الأكبر وأعد عدوك النفس التي بين جنبيك ومجاهدة النفس تكون بمخالفتها ومخالفة مرادها ومخالفة هواها كما كان سيدنا جعفر بن أحمد العيدروس كان إذا أراد أن يقرأ سورة الإخلاص ألف مرة ثم وجد أن نفسه تستثقل على ذلك زاد بدلا أن يقرأ ألف مرة قرأ 5000 مرة عتابا على نفسه ولوما لنفسه وكذلك كان الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشعب كان يحب التمر وكان يأكل تمر كثير لكن إذا أكل التمر صلى على عدد نواة ذلك التمر فقابل نفسه بالطاعة مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئات الحسنة تمحها ومن النساء كان سيدتنا ربيعة الأدوية إذا أظلم عليها الليل استأذنت من سيدها فإذا أذن لها صلى لله 1000 ركعة وكما ذكرنا أن المجاهدة أنواع ومنها المجاهدة في تحصيل العلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم وتعلم على وزن تفعل وتفعل معناه من يكلف نفسه لإظهار صفة وأراد أن يتصف بها وأخبار العلماء في هذا كثير مثل مجاهدتهم في الحفظ مثلا الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ 1000 حديث يعني 1000000 حديث وفي الكتابة مثلا الإمام يحيى بن معين من أئمة المحدثين كان يكتب 1000000 حديث يعني 1000000 حديث وكل واحد من الحديث قد كتبه أقل شيء 50 مرة فقد كتبه 50 مليون حديث وكذلك في المطالعة والمراجعة الإمام أحمد بن زين الحبشي كان يطالي قبل أن يأتي إلى الدرس 25 مرة وبعد الدرس 25 مرة ومثل ذلك شيخ مشايخنا الحبيب محمد بن عبد الله الحدار كذلك وكذلك في تقليل الطعام مثل الإمام النووي كان في كل يوم وليلة أكل في كل يوم وليلة أكلة واحدة وشرب في كل يوم وليلة شربة واحدة أكل بعد إشاء وشرب في وقت السحر فطول أيامه يكون صيام وكذلك شيخ زكريا الأنصاري كان في أيام طلبه كان في أيام طلبه يحرص على الوقت يحرص على طلبه للعلم حتى يقل في الطعام ويوم يوم يوما من الأيام أصابه الجوع الشديد فخرج من الأزهر يريد طعاما ولم يجد إلا قشيرات البطيخ فأكلها بدلا عن الخبز وكذلك الإمام البخاري كان لا يأكل في يوم وليلة إلا لوز واحد أو تمرة واحدة. وهذا كلها بالتدرج وما نبه عليه الإمام الغزالي في الأربعين. وأخبارهم ليس محصورة في هذا طبعا، وأخبار غيرهم كثير. وكذلك وبعد المجاهدة في تحصيل العلم، كذلك المجاهدة في العمل بالعلم، والمجاهدة في تزكية القلوب، والمجاهدة في تزكية البواطن، والمجاهدة في الصبر مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم. وكذلك المجاهدة في ترك الكبر، والمجاهدة في الورع، والمجاهدة في ترك الشبهات. ذكروا في الإحياء أن العلماء يتفقد أحوال من يتردد إليه، ويتفقد أحوال طلابه. فإذا رأى منه فجورا أو استحلال حرام تركه وعارض عنه وهجره وترك تكليمه فضلا عن تعليمه. وحكي أنه كان إمام أحمد بن حنبل كان عنده تلميذ، وهذا التلميذ يتردد إلى الإمام سنين طويلة. ثم يوما من الأيام الإمام أحمد بن حنبل أعرض عن هذا التلميذ، وصار لا يكلمه ولا أي شيء. فاستغرب هذا التلميذ. ثم بعد فترة سأل الإمام سأل هذا التلميذ عن سببه ذلك. فقال الإمام أحمد: بلغني أنك طينت في دارك حائطا، وهذا الحائط أخذ من شارع المسلمين قدر أنملة، ما هو متر ولا مترين، له قدر أنملة. هذا الحائط أخذ من شارع المسلمين قدر أنملة. فأنت، قال الإمام أحمد، فأنت لا تصلح للعلم. لماذا؟ لأنه ما يتورع، ما يجاهد نفسه على الورع، فلا يصلح لحمل ذلك العلم، فلا يصلح لنقل العلم. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، والعفو منكم.
1: الحمد لله بمحامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على هذا الحبيب المحبوب طب الأجسام والقلوب ومن إليه منسوب، على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا سرمدا. صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هؤلاء الحجاج الذين قضوا مناسكهم أمرهم الله تعالى بذكرهم كذكرهم آبائهم. فقد كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من مناسكهم فيقفون ويجلسون في مجالسهم يوم النحر، وكل منهم يتفاخر بذكر صنائع آبائه وأجداده ويفتخر بها، وإن كانوا على شرك وكفر والعياذ بالله. فأمرهم الله عز وجل أن يغيروا هذه العادة بعادة عظيمة مباركة مقبولة عند الله، وهي ذكر الله. فما المقصود من العبادات كلها، ما المقصود من الحج ومن الصيام ومن الزكاة ومن كل العبادات إلا ذكر الله؟ فذكر الله هو المقصود من كل العبادات. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني بل أشد ذكرا. ثم الله عز وجل يبين أحوال الناس في اختلاف وجهاتهم ومقاصدهم ونياتهم وإراداتهم. فيقول: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهكذا إذا دخلت مجالس الناس سواء في الأيام السابقة أو هذه الأيام، فتجد الناس مختلفين متفاوتين، فتدخل أحد المجالس ما تراهم يذكرون إلا المال والتجارة والصناعة أو السياحة والجهات، هكذا من أول المجلس إلى آخره ما يذكرون اسم الله. ربك الذي خلقك نسيت؟ خلق التجارات وخلق الصناعة، خلق كل شيء، فهذا ما يحب الله عز وجل. لذلك الناس يوم القيامة أشد تحسرا على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل. أنت ذكر، وجدت ناس يتكلمون غيبة ذكر، مر بالمعروف ونهى عن المنكر ذكرهم، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتكون لك الثواب والأجر. وإذا حدث في مجلس من مجالس غيب أو أي غلط، غلط لغط وهو غلط أيضا، فماذا تفعل؟ في ممحاي كما يقول، ممحاي تمحي فيها الذنوب وكفر السيئات التي بدرت في هذا المجلس، كفارة المجلس، نهاية المجلس، لا تنسى هذه تمحو كل ما صدر من الذنوب في هذا المجلس. ما هي؟ أن تقول أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا هذه المحاي. كل مجلس جلستموه حدث في أمر لا يرضي الله عز وجل، ما استطعتم تغير المنكر، ماذا تفعلون؟ تمحون هذه الذنوب، نهاية المجلس تقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، تمحو كل ما ورد من هذا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب في الآخرة، بس دنيا دنيا أجره في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. والله عز وجل يذكر فئة أخرى عالية سامية: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هؤلاء القوم الذين أحبهم الله واصطفاهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني كل حسن في نظرك يا الله، ليس في نظرنا نحن، فقد ننظر في مناظير نحن عندما نظرنا نحن ضعيف، نظن أن هذا الأمر حسن في منظارنا الضعيف، لا نقف عند منظارنا، ننظر إلى منظار الله، نظر الله، هذا الأمر هل يحبه الله؟ هل هو صحيح؟ هل هو حسن أم خطأ؟ إذا حسن خلاص نمضي فيه، إذا قبيح نبتعد عنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قالوا العلماء في تفسير كثير، منهم من قال الزوجة الصالحة، منهم من قال الأولاد الصالحين، وأيضا المال إذا أخذته من حله ووضعته في محله، أنفقته في سبيل الله، في طاعة الله، فيما يرضي الله عز وجل. نعم. وهكذا العلم الشرعي إذا أخلصت نيتك لله عز وجل، العمل بالعلم الشرعي، الدعوة إلى الله عز وجل، تزكية النفوس، وهكذا كثير من الأمور الحسنة في شرع الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في الآخرة حسنة، النجاة من النار حسنة، العبور على الصراط حسنة، الأخذ الكتاب اليمين، الحشر مع النبيين ومع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هو حسنة، النظر إلى وجه الله، نيل رضوان الله عز وجل حسنة، وهكذا كثير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله، وقفت وقفة عند هذه الآية، فقلت أتفكر، أليست الوقاية من عذاب النار هي من حسنات الآخرة؟ قلت نعم، هذه من داخل سأفكر. هداني الله عز وجل لأمر أحببت أن أقوله لكم. كثير من الناس يدخلون الجنة وينالون حسن حسنات الآخرة فهل دخول الجنة، ولكنهم قبل دخول الجنة يدخلون النار فيتطهرون من ذنوب. إيش السبب؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم أصروا على سيئات وذنوب في الدنيا ولم يتوبوا منها حتى جاءهم الأجل والموت، أسأل الله العافية والحفظ. هؤلاء يعذبون في النار، أولا هم مسلمون فيعذبون في النار أولا، ثم يتطهرون في النار أولا، ثم يدخلون الجنة. لذلك الله عز وجل نبهنا قال ربنا قل هذه شوف آية عظيمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب لا تجعلنا نموت إلا وقد تبنا من جميع الذنوب. شوفوا لذلك من عظمة هذا الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء يكثر وهو إمامنا وهو قدوتنا وأمرنا الله باتباعه وشرفنا وعزنا في الدنيا والآخرة باتباع هذا النبي وما أن شرف في مخالفته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فنكثر من هذا الدعاء. ما بعد ذلك يقول الله عز وجل أولئك لهم نصيب مما كسبوا. يعني إيش نصيب؟ حظ. يعني إيش؟ هؤلاء الذين ينتفعون بأعمالهم في الآخرة أما الذين قصروا نظرهم على الدنيا فقط ولا لهم هم في الآخرة فما ينتفعون بأعمالهم. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن هذا الدعاء انتبهوا إخواني هو سبب لرفع الأعمال إلى الله عز وجل وقبولها والانتفاع بها يوم القيامة. لذلك ورد ذكره عند آخر أعمال الحج. يعني تريدون أن نقبل حجكم فادعوا بهذا والهجوا إلى الله بهذا الدعاء وهو أيضا للحجاج ولغيرهم والأمر بذكر الله للحجاج ولغيرهم الكل. ربنا آتنا نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال تعالى واذكروا الله جاء الأمر بالذكر ثم أكد على ذا الذكر واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق العيد والتشريق. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالمقصود من ذكر الله هو تقوى الله. كيف نستعين على تقوى الله؟ قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. فمن أكبر ما يعينك على تقوى الله أن تستشعر أنك تحشر إلى الله وأنك تقف بين يدي الله. فإذا غلبتك نفسك دعتك نفسك إلى معصية فاذكر أنك تحشر الله وتقف وستقف بين يدي الله عز وجل فتنتهي هذه النفس. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذكره وشكره وحسن عبادته وأن يرد الحجاج إلى ديارهم غانمين سالمين وأن يشركنا فيما أعطاهم الله تعالى من مغفرته وعتقه من النار وعطاياه الكبيرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لسوء فعالنا واغفر لنا الذنوب وستر العيوب وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما أنطقتني بهذا الكلام. فوفقني يا ربي للعمل به ووفق كل من سمعه للعمل به واجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين.
2: قبل من أنظر لي فعنا ما أعلم ما تقول بمك الدنيا إليك وكانت الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وكانت بنا رسول المسالك أهلنا بإليك وأهل الخيشة منك وأهل الشرق معك وأهل سد وجهت إليك وأهل حسن تذلل بين يديك فعنا على مراتب قربك على مراتب حبك في عافية تام الحمل منك ابتدت من هذه الاختبارات عنا وأمنا بفضلكم أنت الوختم لكل منا باكم الحسن في لطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: ربنا انفعنا بما علمتنا
3: ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر لا نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول في المصطفى الرسول نحظى بكل سول في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه إذا تطش السحبي

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحساب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: سلطان بدر بن محمد الكثيري قال: إذا أنني استر إذا رأيت أحد من رعيتي مسرورا، إذا رأيت أحد من رعيتي مسرور وفرحان استر وافرح، هذا من رعيتي، من الناس اللي أنا أحكم عليهم، رأيته مسرور وفرحان أنا استر وافرح بهذا الشيء. قال: وافرح إذا صلح الناس في حالهم وفي أموالهم وفي أولادهم، إذا صلحوا فإنني أفرح بذلك وأستر بذلك. فقال له أحد من أصحابه: إن فلان من رعيتك معه ماء، معه ثوب جميل ما يصلح إلا يكون لك. قال: أف لحاكم يسلب رعيته أموالهم، أف لحاكم يسلب رعيته أموالهم. كيف يسلبه؟ عدل لا يفرح بهم، يفرح لهم وعدل لا يعطيهم. قال: السلطان ظل الله في الأرض يلجأ إليه الضعيف، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب إذا مدح الفاسق، ومن دعا لظالم بالبقاء فقد أحب، فقد دعا بهدم الدين وبفساد الدين. هذا ظالم، الناس كلهم يدعون عليه، ربي يصلحنا إن شاء الله، ويصلح الأمور كلها ويصلح البلاد وأهلها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية، وتبني الجسم وتقويه، وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للإضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي، فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين. والأصل في الرياضة الإباحة، أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجوب ستر العورات، والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام. البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: كان يقول بعض الصوفية إن هذا العالم الأرضي وإن كان حب العلو للسماء وأفلاكها ومن فيها من الملائكة، لكن ما دام في هذا العالم محمد فشرف الأرض لا يأتي عليه شيء. ولما أجمع أهل العلم قديما وحديثا على أن القبر الشريف والموضع التي ضمت ذاته عليه الصلاة والسلام أفضل حتى من العرش والكرسي، قالوا أنيط بالأرض شرف، لأن ذلك القبر وموضعه إنما كان من تلك الأرض، وإن كان شانه غير شان الأرض، وإن كان حكمه غير حكم الأرض، بل حجرته الشريفة قال الكثير من العلماء إن إناطة القبر بها كان لها الفضل على سائر ما فوقه، بل مدينته كلها كان لها الفضل، وكان عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن ذلك الفضل ويقول لنا إن الله سبحانه وتعالى جعل على أنقابها حرس من الملائكة، فهل جعل على أرض غيرها تكرمة لمحمد بن عبد الله وشرفا لذلك الشريف الذي أعطاه الشرف كله وأعطاه الكرامة كلها وخلع عليه ما لم يخلع على غيره من الأنبياء ولا الرسل ولا من الملائكة ولا من المخلوقات ولا من المحبوبات، ولا شيء أحب إلى الله من نبيه وعبده محمد عليه الصلاة والسلام. فمن نعم الله أن كان بين ظهرانينا ذلك القبر الشريف نريد إليه فنسلم، وإن كنا لا ندرك ما معنى السلام، لكن يدرك الإنسان إذا وقف أنه

قدر وحسه وما يقول إليه معنى هذه الثلاث الكلمات الفضاضة التي لا يأتي التفسير ولا يأتي المقال ولا يدرك القلب معناها حقيقة. أعطانا هو بأن الخلق العظيم كان لمحمد. فهل يقول لصاحب الخلق العظيم أن لا يرحم من لا يسلم عليه، أو أن لا يتكرم بالرد عليه، أو أن لا يعطيه حاجته فيسألها له من ربه، أو لا ينيله مطلوبه، أو يرجع من عنده صفر اليدين، أو يرجع خائبا؟ لا. ثم فوق هذا كله أن الناس بعوام يدركون ما لشرف المدينة من غير أن يقرأوا فيها حديثا أو كتابا، ويدركون ما لشرف الزيارة من غير أن يعرفوا فضل الزيارة ولا فضل السلام، ويدركون أن القلوب تهفو إلى مدينته صلى الله عليه وآله وسلم، وتخف الروح إليها سائرة بكليته، فيأتي الواحد تلو الواحد، والعشرة تلو العشرة، والمئة تلو المئة، والألف تلو الألف، كلهم وافدون على حضرة كريمة لا يعرف أحدهم إلا أنه رسول الله وأنه أبو المؤمنين، وفي قلبه خواطر وهواجس لا يقدر أن يتكلم أو أن يظهرها أو أن يقول عنها شيء، لكن إتيانه وحركته القلبية وبسطه المال وإنفاقه الكثير يعرفه أن ذاك إنما هو لدعوة كان دعاه بها صاحب القبر الشريف.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

هي جارية مصرية جاءت من بلاد بعيدة، أنزلها النبي منزلة زوجاته، فكانت مما ملكت يمينه. لم تحظى بشرف لقب أم المؤمنين، لكنها حظيت بشرف أمومتها لواحد من أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت أم إبراهيم، وكانت الزوجة الصالحة التي أسلمت قلبها لله مارية القبطية. في أواخر السنة السادسة للهجرة، وبعد أن عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش، أرسل رسله إلى ملوك وحكام العالم آنذاك يدعوهم وشعوبهم إلى الإسلام. وكان من بين هؤلاء المقوقس عظيم القبط في مصر، والذي كان يتخذ من الإسكندرية مقرا له، حيث أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم القبط. لم يستجب المقوقس لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى اعتناق الإسلام هو وقومه، لكنه استقبل مبعوث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام استقبالا حسنا، وأكرم وفادته، ثم دعا بكاتبه فأملى عليه رده: أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت من ذكرت فيه مما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم، وكسوة ومطية لتركبها، والسلام عليك. وقد حمل المقوقس الحاطب بن أبي بلتعة رسول النبي صلى الله عليه وسلم إليه الهدايا النفيسة التي كان من بينها جاريتان قبطيتان هما مارية وأختها سيرين. ولدت مارية بنت شمعون لأب قبطي وأم مسيحية رومية في إحدى قرى صعيد مصر، وكانت قد انتقلت في مطلع شبابها مع أختها إلى قصر المقوقس قبل أن تقطع الطريق الطويلة من بلادهما إلى المدينة المنورة في أرض العرب. وفي تلك الطريق الطويلة التي امتلأت بوحشة فراق الأهل والوطن في عيني الجاريتين، أقبل حاطب بن أبي بلتعة رسول النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الجاريتين عن النبي عليه الصلاة والسلام،
وعن رسالة الهدى ودين الحق التي جاء بها، حتى ملأ نور الإسلام قلبهما، ولهذا لم يكد النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهما الإسلام حتى أسلمتا. وقد أهدى الرسول سيرين لشاعره حسان بن ثابت فتزوجها وأنجب منها. أما ماريا فقد احتفظ بها لنفسه ووطئها بملك اليمين. لم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا في حجرات النبي، بل أنزلها بمنزل لحارث بن النعمان الأنصاري قرب المسجد النبوي الشريف. وطار النبأ إلى دور النبي صلى الله عليه وسلم أن شابة مصرية جميلة جعيدة الشعر جذابة الملامح قد جاءت من أرض النيل هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن كثرة تردده عليها وما أثاره ذلك من غيرة زوجاته جعلته يبني لها دارا بالعالية في شرق المدينة المنورة. وقد جاء في رواية للواقدي بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بماريا القبطية، وكانت بيضاء جعدة جميلة، فأنزلها وأختها على أم سليم بنت ملحان، فدخل عليهما فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا، وحولها إلى مال له بالعالية، ووهب أختها سيرين حسان بن ثابت. وقد عاشت ماريا سعيدة بحظوتها لدى سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شملها بعطفه ورعايته حتى عوضها غربة الأهل والوطن. وفي العام الثاني من وجودها في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت بوادر الحمل على ماريا القبطية، وقد كتمت ما بها شهرا وشهرين وهي في ريب من الأمر، ثم أفضت به إلى أختها سيرين قبل أن تنقل البشرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي وجد فيه عزاء بعد فقد ابنته زينب، ومن قبلها رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن. روى ابن سعد من طريق الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجب ماريا، وكانت قد ثقلت على نسائه وغرن عليها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسهر على راحة ماريا ويرعاها ويعنى بها حتى حانت ساعة الوضع في ذي الحجة من السنة الثامنة للهجرة. وقد دعا قابلتها سلمة زوجة أبي رافع، ثم انتحى ناحية من الدار يصلي ويدعو، فلما جاءته أم رافع بالبشرى أكرمها كل الإكرام، وخف إلى ماريا فهنأها بولدها الذي أعتقها من الرق.
وعندما حمل وليده بين يديه اغتبط به وسماه إبراهيم تيمنا باسم جد الأنبياء عليه السلام. وتصدق صلى الله عليه وسلم على مساكين المدينة بوزن شعر الوليد ذهبا، وتنافست نساء الأنصار أيهن ترضعه، وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي لما يعلمون من هواه فيها، فاختار مرضع ولده وجعل في حيازتها رأسا من الماعز كي ترضعه بلبنها إذا شح ثديها.

0: وراح الرسول صلى الله عليه وسلم يرقب نمو ولده إبراهيم ويجد فيه أنسه ومسرته مثلما وجدت فيه مارية رضي الله عنها مبلغ مناها. وكان صلى الله عليه وسلم يزور إبراهيم حيث أسكن أمه، فيكون عندهما ساعة من الزمن يناغيه ويداعبه ويسبغ عليه مشاعر الألفة والحنان. لكن سعادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسعادة الأم التي أعتقها وليدها لم تطل. فما هو سوى عام وبعض العام حتى مرض إبراهيم، فجزعت مارية ودعت إليه أختها سيرين، وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضاه. وجاء أبوه محمد صلى الله عليه وسلم فحمله وهو يجود بنفسه، ووضعه في حجره محزون القلب، وكان يقول في أسى وتسليم: إن يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. ثم ذرفت عيناه الشريفتان وهو يرى ولده الوحيد يعالج سكرات الموت ويسمع حشرجة احتضاره، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي رواية أخرى: يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ثم فارق إبراهيم الحياة في السنة العاشرة للهجرة، لعشر خلون من شهر ربيع الأول، وحمل على سرير صغير، وصلى عليه أبوه صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا، ثم سار وراءه إلى مدافن البقيع في المدينة المنورة وأضجعه بيديه في قبره. وآب المشيعون واجمين وقد غام الأفق وانكسفت الشمس، فقال قائلون: إنها انكسفت لموت إبراهيم. وبلغت الكلمة مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس صلاة الكسوف وخطب فيهم قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. كان نصيب مارية بعد وفاة ابنها إبراهيم المزيد من العطف والرعاية من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أفاض عليها من رحمته ورقة قلبه، فما عاملها إلا معاملة الرفق والإحسان. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة للهجرة، وبعد عام من وفاة ابنه إبراهيم، فقد عاشت مارية القبطية رضي الله عنها في عزلة عن الناس لمدة 5 سنوات، ولم تكد تلتقي سوى شقيقتها سيرين زوجة حسان بن ثابت، ولم تكن تخرج إلا لكي تزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أو قبر ولدها إبراهيم. وعندما توفيت 16 للهجرة، أخذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحشد الناس لجنازتها، حتى صلى عليها المسلمون ودفنت بمدافن البقيع في المدينة المنورة مع سائر أمهات المؤمنين.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى. أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة. صلى على

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: فقه الخلاف بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
3: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
1: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط. فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات ونظر بمجرد نظره فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى جميع التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتناول موضوع آخر من مواضيع الإنسان والطبيعة البشرية التي فيه، وهي مسألة الجدل. قال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الجدل هو المنافحة أو المنازعة أو الإصرار على الشيء حتى يؤدي ذلك إلى التغير في شكل الإنسان وفي حركته وفي تصوراته وفي هدوءه النفسي. وهذه تكون لها بواعث، الجدل له بواعث، والتوأدة في الكلام وغيرها لها بواعث. فبين الحق أن هناك طبيعة في تكوين الإنسان وهي الجدلية، ولا يهذب هذه الجدلية إلا الدين، ولا يهذب هذه الجدلية إلا الأخذ بنصيب الشرع. ولذلك وصف الله تعالى الإنسان بهذا الوصف: وكان الإنسان، مع كلمة وكان أي جزء من تكوينه، تكوين الإنسان في نسبة من هذا الأمر المتعلق بالمجادلة، المجادلة وهي المنازعة بين جهتين. وأول من أثار هذه المسألة في الخلق بعد أن أوجد الله سيدنا آدم عليه السلام هو الإبليس. بالطبع إبليس خلق من النار، خلق من المارج، والنار هي أكثر منازعة وأكثر أثر في الحركة وفي التعدي وفي الحرق وغير ذلك. فتكون مجادلة الشيطان لربه مثال من الأمثلة التي وقع أيضا فيها بعد ذلك الإنسان، لأن جزء من المجادلة طبع من الإنسان، وجزء من المجادلة دخلت عليه من طريق الشيطان. فالشيطان أول من جادل ربه في قضايا التوحيد وفي قضايا العقيدة. ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى فتح باب الحوار، وباب الحوار مسموح به، لكن عندما يبلغ الأمر إلى الجدل، والجدل هو الإلحاح المؤدي إلى الغضب، لأن الله تعالى لما رأى من إبليس الإلحاح على الشر والإلحاح على الكفر والإلحاح على الاستكبار غضب عليه فطرده ولعنه. فهذه نتيجة الملاحة التي ليس موقعها كذلك. فالشيطان جادل ربه، وفي البداية لم يكن جدال بل كان حوار، لكن عندما بلغ إلى درجة، لأن الله تعالى قدم له جملة من الإقناع بأن هذا أمر أن تسجد، فأبى أن يسجد. سأله لماذا لا تسجد، جاء بمبررات عقلانية مثيرة للغضب، حيث قال: أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. الحق سبحانه وتعالى عرف بذلك، لا يحتاج إلى هذا الجدلية، لكن بعد ذلك أدى والعياذ بالله إلى كفره وإلى طرده وإلى لعنه. الإنسان أعطاه الله نسبة في قدراته من أن يعرف الحق أو الباطل، فإذا تغلب عليه أثر الشيطان أو تغلب عليه أثر النفس أو تغلب عليه أثر الهوى أو تغلبت عليه ما نسميها بالمصلحة، هنا يخرج الجدل من حده، يعني بمعنى المحاورة تخرج من حدها عندما يهيمن على الإنسان أسلوب الطبع. فالأصل أن الله تعالى قال في الآية الكريمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا الأصل. قال: وجادلهم. الجدل جزء من طبيعة الإنسان، بل حتى من طبيعة العلم والعلماء، لأجل المنافحة عن الحق ولأجل إعطاء الحق مكانته ولأجل رد الباطل، لابد أن يكون هناك نسبة من المجادلة، لأن الحكمة شيء والموعظة درجة أخرى، ثم تصل مسألة المجادلة. لكن في الإسلام جعل المجادلة ليست مطلقة، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. فيكون هنا حتى المجادلة ضابط، فإن الله تعالى ذم الجدل، أو ما يعرف في اللغة بالمراء، ذم المراء، بل أشار الحق سبحانه وتعالى أن أصل الخصومة في المرء، وأن أصل فشل الأمة في المرء، وأن بركة الحق سبحانه وتعالى ترفع من الناس إذا كثر فيهم الجدل. وهذه ظاهرة لما ننظر إليها الآن في عالمنا العربي والإسلامي نجدها دخلت منذ عهد قديم، لكن الآن في هذا العصر دخلت إلى شكل خطير، لأنها خرجت من دائرة الديانة إلى دائرة الكفر، لأن الكفر عقيدة إبليس، وعقيدة إبليس قامت على الجدلية. وما هي الجدلية؟ الجدلية المادية التي هي تفضيل النار على الله، تفضيل النار على الطين. فلذلك هذه الجدلية التي صنعها إبليس انتقلت من إبليس إلى بني آدم عن طريق كابيل، ثم صارت بعد ذلك جزء من تركيب العقل الإنساني في كل تصرفاته وسلوكه، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه أن الأنبياء كلهم يخافون من الجدل وثمرات الجدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء هو محق، من ترك المراء هو محق. وفي رواية: من ترك الجدال أو المراء هو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، ومن تركه هو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة. أي أنه في كلا الحالتين، إذا كنت مبطل أو كنت محق، تركت الجدل كراهية لأن لا يحصل على اللسان أو على السلوك شيء مخالف، فأنت في هذا الحال ضمنت السلامة في الآخرة، وضمنت السلامة في الدنيا، لأنه إذا خرج الجدل عن حدك كما ترى الآن في هذا العصر عن طريق التلفزيون، تأتي بعض القنوات أو تأتي بعض المقابلات، قد يبلغ بالمتجادلين وخاصة في أمر الدين إلى أن يمس بعضهم بعض، إلى أن يلعن بعضهم بعض، إلى أن يحقر بعضهم بعض. إذن استخدم الدين للإثارة، ولهذا الإسلام حرم قضية الإثارة أو ما يسمها بالتحريش، لأن الجدل واحدة من أسباب التحريش. أنت لأجل أن تقيم مثلا مجمع أو ندوة يجب أن يكون هناك ضابط أخلاقي. الضابط الأخلاقي ليس كما يقول الروح الرياضية، هذه الروح الرياضية ليست ضابط أخلاقي. الضابط الأخلاقي هي ضابط النبوة، كيف الإنسان يحافظ على سلامة لسانه، كيف يحافظ على سلامة احترامه للرأي الآخر، كيف يحافظ على أسلوب الحوار وأدبه. فهذه طبيعة الإنسان الملتزم بالشرع. وأما إذا تحكم على الإنسان الطبع حصل منه ما حصل. لذلك جعل الإسلام لهذه ضوابط أخرى: إذا تغلب عليك الغضب في حالة الحديث وكنت قائم فاجلس، أو كنت جالس فنم، أو كنت غير متوضي فتوضأ، وإذا لم يغلب

0: يقتضك الهدوء، عليك أن تركع ركعتين. كل هذه الضوابط لأجل المحافظة على التوازن بين الإنسان وبين عدم وقوعه في المراء أو الجدال. وفي كتب الحديث إشارات كثيرة حول ما جرى بسبب الجدل، فقد ورد في الحديث، وهذا يأتي في موضوع رمضان وليلة القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بليلة القدر، أخبره الحق أو جاءه جبريل وأخبره بليلة القدر، فخرج النبي فرحا مستبشرا يخبر الأمة متى ليلة القدر، أي يتعين يومها أو ليلتها. قال: فتلاحى فلان وفلان، خرج النبي فوجد رجلين في المسجد يتلاحيان، في بعض الروايات يتلاحيان في أمر القدر، أي بمعنى المسألة كلامية، مسألة شرعية، حتى ارتفعت أصواتهما. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع، حتى بعد بره عاد مرة أخرى، فسألوه قالوا: يا رسول الله، رأيناك دخلت علينا ثم رجعت. قال: أخبرت بليلة القدر أو أعلمت بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. إذن معنى ذلك أن الجدل يرفع كثير من الخير في الأرض، ومن الخير الذي يرفع في الأرض سلامة الأحوال. نجد أن كثير الآن من المسلمين أسلوب الجدل في العقيدة، أسلوب الجدل في المسائل الفقهية، أسلوب الجدل في قضايا الشعوب، كل معنى يدخل فيه الجدل غالبا يصل إلى فساد في علاقة البعض، ويؤدي إما إلى حروب، يؤدي إلى فتنة، يؤدي إلى قطيعة، يؤدي إلى شحنة، يؤدي إلى بغضة من الداخل. ولهذا دعوا المراء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا المراء، اتركوه. يكلم من؟ يكلم الملتزمين بالشرع، يكلم العقلاء، دعوا المراء. لماذا؟ لأنه لا يأتي بخير كما ورد في الحديث، لا يأتي بخير. إذن فما الذي يأتي بالخير؟ يأتي بالخير اللطف، يأتي بالخير حسن التلطف، يأتي بالخير حسن التصرف، يأتي بالخير وضع الكلمة في مكانها. فهذه تؤدي غالبا إلى تقريب وجهات النظر، إلى تقريب علاقة الناس بعضهم ببعض. وكما سمعنا أننا فقدنا تحديد ليلة القدر بسبب المجادلة والمراء الذي جرى بين رجلين من الصحابة، فنحن نحتاج إلى ضبط جوارحنا وضبط ألسنتنا عند المحاورة أو عند المجادلة أو عند المنازع، حتى بين الرجل وزوجته، حتى بين الرجل وولده، حتى بين الرجل ومن يعمل معه، فإن هذا قد يؤدي إلى شيء ما يضر الإنسان في حياته وفي دينه وفي مصيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال الأدب، يرزقنا كمال التوأدة، ويرزقنا كمال الانضباط والارتباط، ويحفظنا من الجدال والمراء، ويرزقنا السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، ويربطنا بالحبيب الأكرم مولى بلال في كل حال. وصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: من طرائف النحويين.
1: جاء في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر أن رجلا من الأعراب سعى في الزواج من ابنة من قبيلة من قبائل العرب، وكانت البنت تسمى الرباب، فأكثر عليه أبوها في المهر ليحول بينه وبين زواجه منها، فسعى الأعرابي في طلب المهر بين قومه فلم ينجده منهم أحد، فلما ضاق به الحال قصد رجلا من المجوس فأنجده وأعانه حتى تزوج من هذه الفتاة، فقال في المجوسي شعرا قال: كفاني المجوسي مهر الرباب ففدا للمجوسي خال وعم، وأشهد أنك رطب المشاش وأن أباك الجواد الخضم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم، تجاوز قارون في قعرها وفرعون والمكتني بالحكم. فقال له المجوسي: أعنتك بالمال لتكمل المهر وتتزوج، ثم كافأتني بأن جعلتني في الجحيم. فقال له الأعرابي: أما يرضيك أني جعلتك مع ساداتها فرعون وقارون وأبي جهل؟ قال أعرابي: ليس لي من فلان إلا ضرب الصدر والجبهة، إن جئته لحاجة ضرب صدره وقال قضيت، وإن أتيته بعد فترة ضرب جبهته وقال نسيت. استأجر رجل من البصرة بيتا، وكان سقف البيت متهالكا يصدر أصواتا تفزع من تحته، فاشتكى لصاحب البيت، لكن صاحب البيت طمأنه وقال له: إن السقف يسبح، أو ما علمت أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده؟ فقال الرجل: أخاف أن يدركه الخشوع فيسجد علينا. جلس شيخ بين شابين فاتفقا أن يسخرا منه، فقال أحدهما: يا شيخ، أنت أحمق أم جاهل؟ فقال الشيخ: أنا بين الأحمق والجاهل. يحكى أن الأعمش كان مشهورا بحدة مزاج خالطها شيء من الظرافة، فقد زاره في مرضه جماعته وأطالوا جلوسهم، فقام حاملا وسادته قائلا: شفى الله مريضكم. كان الأعمش ذميم الشكل والمظهر، وله ابنة صغيرة اقتربت منه تتأمل وتدقق النظر في ملامحه، فقال لها: ما بك؟ قالت: أتعجب من قوم زوجوا.
2: هل تعلم من كان للنبي صلى الله عليه وسلم حواريا، ومن كان فارسا مغوارا وناصرا وفيا؟ إنه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو عبد الله، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نشأ الزبير يتيما، فربته أمه على الشجاعة، وكان عمه يلومها على ضربها له ويقول: إنك لتضربينه ضرب مبغضة، فتقول: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. أسلم وهو ابن 16 سنة، وكان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. ويعد الزبير من أبرز فرسان الصحابة، فقد خرج في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد، فنزل فيه وفي من معه قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفي يوم الخندق كان يذهب إلى بني قريظة يأتي بخبرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. قال الزبير: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري. وحواري الزبير، وهو بطل يوم اليرموك. هاجم الروم بمفرده حتى شق صفوفهم، فضربوه ضربتين على كتفه، بينهما أي بين الضربتين ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. وكان صادق التوكل على الله. أوصى ابنه عبد الله في سداد ديونه فقال: إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. وفي يوم موقعة الجمل ترك الزبير القتال اعتزالا للفتنة، وأراد الرجوع إلى المدينة، فهاجمه اثنان فقتلاه. وذلك في العاشر من جماد الآخرة سنة 36 للهجرة، وله 67 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه.
3: منبه الطاعات. بر الوالدين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. متفق

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الفتاح العليم الجواد الكريم، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والمنهج القويم والصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه أهل المهابة والجلالة والعظمة والتكريم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربنا الرحمن الرحيم، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا غفور يا حليم. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الجلسة المباركة وفي هذا المجمع المبارك، وهي عطايا من الحق سبحانه وتعالى تتجدد في كل لحظة وفي كل ساعة على من أقبل عليها بكليته وعلى من أقبل عليها بنياته الصالحة. وكما نسمع دائما في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على هذا العطاء ويتكلم على هذا المن الإلهي من الحق سبحانه وتعالى الذي يجود به على عباده المتعرضين له والمقبلين عليه في كل لحظة وفي كل خطرة وفي كل سكون. قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا سليمان عليه السلام عندما دعا ربه بأن يغفر له في البداية، قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بعد ذلك قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. في نهاية المطاف قال الله سبحانه وتعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من قبل ما يتمنى ومن قبل ما يطلب، قال الله سبحانه وتعالى له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قبل ما يطلب وقبل ما يتمنى شيء، كل ما يريده الله سبحانه وتعالى يعطيه إياه قبل ما يطلب: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عطاء الله سبحانه وتعالى له خاصة وعطاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة عامة. فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا قبلي من الأنبياء. وتحدث الله: أعطيت خزائن الأرض وأعطيت وأعطيت. كلها هذه عطايا من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم. ونحن الله سبحانه وتعالى لا يزال يعطينا ولا يزال يمن علينا ولا يزال يتكرم علينا إذا نحن أقبلنا على الله سبحانه وتعالى وجددنا في كل مجلس نجلسه. وما أكثر المجالس الذي نجلسها، وما أكثر المحاضر الذي نحضرها، سواء كان في هذا الدار أو سواء كان في هذه البلدة وما فيها من مجالس، لابد كل جلسة يجدد الإنسان فيها نية مع الله سبحانه وتعالى، يجدد فيها الإنسان إقبال على الله سبحانه وتعالى، يجدد فيها الإنسان إيمان مع الله سبحانه وتعالى، يقين مع الله، لأن كل جلسة لها عطاء غير الجلسة التي حضرتها من قبل. ربما حضرت جلسة الصباح أو درس الصباح فيه عطاء كبير وعظيم من الله سبحانه وتعالى، ثم جاء بعد ذلك جلسة أخرى أو عواد أو معاودة أو مجالسة أو أي شيء يكون فيها عطاء آخر، لأن عطاء الله سبحانه وتعالى ليس محصور وليس محدود وليس متكرر، وإنما عطاء متجدد في جميع الأحوال في جميع الأوقات. ولكن على الإنسان أن يصفي قلبه وأن يصفي نيته وأن يحسن هذه النية ويحسن الاستعداد لهذا العطاء الرباني من الله سبحانه وتعالى. وكما سمعنا نسمع دائما في كلام الصالحين عطايا للنبي طه تجدد، ويقول أيضا الإمام علي بن محمد الحبشي يقول في القصيدة في هذه القصيدة: إن العطاء إمداده متنوع، يا حسن هذاك العطاء المتنوع. عطاء إمداد دائما متنوع، كل جلسة تحضرها عطاء متنوع، عطاء متجدد. وربما ربنا سبحانه وتعالى يفيض على قلب كل واحد منا على قدر ما يريده الله سبحانه وتعالى له من العطاء، لأن العطاء يتنوع، العطاء يختلف، ليس العطاء الذي يقسمه هو واحد. ربما هذا الذي حضر يعطيه الله سبحانه وتعالى عطاء مثلا في إقباله على الله، وفي زيادة في ركوعه وفي طاعته وفي عبادته. ربما العطاء الآخر يفيضه الله على قلب واحد من الحاضرين في صلة أرحامه، في القيام بحق والديه، في القيام بحق أبنائه، في القيام بحق زوجته. يفيض الله سبحانه وتعالى عليه هذا العطاء ويتنوع هذا العطاء. ونحن وإياكم كلنا لما نحضر هذه المحاضر نتعرض دائما لنفحات الله، ونتعرض دائما لعطاء الله سبحانه وتعالى، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم هذا العطاء. لأن المشكلة الكبيرة أن الواحد مننا يحضر في مثل هذه المحاضر ويقوم بدون فائدة، ما استفاد شيء من هذه الأشياء. لماذا؟ لأن ربما يكون ضعف في نيته، ضعف في استمداده، ضعف في مشهده، ضعف في حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ضعف في حسن ظنه بالحاضرين الموجودين عنده. ربما خطر قلبك على فلان أنه كذا وأنه كذا، أو دخل من هنا أو خرج من هنا. ربما بضعف هذه الأشياء وبضعف حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله يخرج الواحد مننا من هذه المجالس ما استفاد شيء. وربما يحضر الإنسان محاضر كثيرة ولكن ربما يكون مصر على معصية، أو مصر على كبيرة، أو مصر على ذنب، أو مصر على شيء من الأشياء الكبيرة، هذه معاصي القلب، سواء كان الكبر أو العجب أو الغرور أو الرياء أو غيرها من هذه الأمور، فيخرج من هذه الأمور كلها بلا فائدة. ولكن نحن حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذا كرم الله سبحانه وتعالى، ظن بربك ما تشاء، لكن انتبه تسيء الظن في الله، وانتبه تسيء الظن بخلق الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يضعف عليك الأشياء كلها، وهذا الذي يجعلك ما تستفيد شيء ولا تحصل شيء من هذه الإمدادات ومن هذه العطاءات، بسبب هذه الأشياء الذي ربما تعترض الكثير من الناس. لأن ربما يكون الإنسان ما يعني بعيد عن المعاصي الظاهرة، بعيد منها، ربما جالس في مثل هذا الدار ما ماشي معاصي ظاهرة يفعلها، ولكن ربما تكون هناك بعض المعاصي في القلب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ما قال ذروا ظاهر الإثم بقط، يعني انتبه واترك ظاهر الإثم وباطن الإثم كذلك، انتبه من هذه الأشياء حتى تعود عليك بركات هذه المجالس وعطايا هذا المجالس وما يفيضه الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس من نفحات وإمدادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، ويجعلنا الله وإياكم من هذا الخير. والتوفيق عزيز، التوفيق عزيز، ما يوفق العبد لشيء من الأعمال وشيء من الطاعات إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر التوفيق في القرآن الكريم على صورته الصحيحة إلا مرة واحدة، بيقول سيدنا شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كل ذلك المجالس الذي نحضرها توفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس بمحض اختيارنا وليس بمحض إرادتنا ولا قدرتنا، وإنما توفيق الله سبحانه وتعالى. إن كان الطلاب الذي يدرسون في هذا الدار فمجيئهم بتوفيق من الحق سبحانه وتعالى، وإن كان أحد من أهل البلدة أو من خارج البلدة يحضر شيء من هذه المجالس الموجودة في هذا الدار أو موجودة في هذه البلدة، كل ذلك بتوفيق الحق سبحانه وتعالى، لا بمنتنا ولا بجهدنا ولا بأي شيء فينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا الله وإياكم من أهل الخير ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان خير هاد ومعلم ودليل عبده المختار سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في النية والفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتبجيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وإلهنا وخالقنا جل جلاله وما أنزل على نبي محمد وتبيننا لتعاليمه وإرشاداته وتوجيهاته جل جلاله. انتهينا في سورة الحج في أواخرها إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه في وصف الذين رفضوا دعوة الله على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وتولوا مثيرين لأهوائهم وشهواتهم ومألوفاتهم وشيء من هذا المتاع الفاني، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، فلا ذرة من علمي في عبادة غير الله قط، فكل ما سوى الله مكون مخلوق مصنوع قابل للزوال والفناء، كما أنه كان معدوما في الأصل، فلا يمكن أن تكون شيء من صفة الألوهية في شيء من الكائنات والمخلوقات من أولها إلى آخرها، فلا برهان ولا سلطان ولا علم، وما للظالمين من نصير ينصرهم ولا ينجيهم من عذاب الله جل جلاله. وذكرنا أن مناصرات الناس بعضهم البعض على الباطل والضلال في الدنيا تضمحل وتتلاشى، ثم لا ينصر أحد صاحبه في مواقف الحكم في القيامة، بل من عند الغرغرة إلى ما بعدها. قال سبحانه ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وما للظالمين من أنصار. قال تعالى في وصف هؤلاء القوم أنه يتغير فطرتهم وما يناسب الفطرة من حيث التكوين، الفطرة الآدمية، حتى يصيرون يكرهون الحق ويكرهون من ينطق بالحق ويكرهون من يدعو إلى الحق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا إذا انحرفت وجهة الإنسان تغيرت طبيعته إلى الأمر المضاد للفطرة والمناقض للحق وللحقيقة. قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا على ألسن الأنبياء وأتباع الأنبياء بينات واضحات جليات، فيها هدى وفيها نور وفيها بيان للحقيقة وفيها توضيح للأمر وفيها رحمة وفيها سكينة، آيات بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، بشارة في وجوههم وكفرار وعبوسة وكلاحة، فهي كالحة باسرة، تعرف في وجوههم المنكر، تعرف في قلوبهم رد، في وجوههم يظهر عليهم رد الحق وكراهتهم للحق، من شدة غيظهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هؤلاء تمكنوا ينقضوا على هؤلاء التالين للآيات ويضربونهم ويقعون بهم وينالون منهم. يسطون أن السطو وهو التجبر والقهر والإذلال، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يودون أنهم يضربون هؤلاء الذين يتلون الآيات، ومع أنهم تلوا عليهم ما فيه سعادتهم وخيرهم ورشاهم، لكن هؤلاء يبغضون يبغضون ما ينفعهم وما يرفعهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا الإنسان إذا خرج عن دائرة الأدب مع الله تبارك وتعالى وتولى غير الله سبحانه وتعالى يصير يحب الفساد ويحب الضر ويحب ما يوجب له الخيبة والخسران والعياذ بالله تعالى، ويكره الحق والهدى والخير. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يقول الله لنبيه: وما هذا الغيظ الذي في قلوبكم والاستحقار للعباد الصالحين اللي تودون أن تبطشوا بهم؟ انظروا حقيقة الشر وراء ذلك. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، يعني أنتم بتكبركم هذا وإعراضكم تتعرضون أن تكونوا حطبا للنار. فمن الخير الذي يدخل الجنة والذي يدخل النار؟ لا إله إلا الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون كما قال الله. قال نتيجة أعمالكم هذه دخول إلى النار الموقدة التي أوجد عليها ألف عام، حتى أحمرت ألف عام، حتى بيضت ألف عام، ثم حتى سودت فهي سوداء مظلمة لا يطفى لهيبها، حرارتها أشد من حرارة نار الدنيا بسبعين ضعف. تعرضوا نفسكم لهذا الشر وتحتقرون هؤلاء وتودون البطش بهم، أنقذوا أنفسكم من الشر مقبل عليكم والخطر عليكم واقع لا على هؤلاء. النار وعدها الله الذين كفروا. إذن فقل لهم ما تقاسونه من شدة وتعب في عند سماع الآيات وراء إنكار هذه الآيات ما هو أشد وأكبر؟ دخول النار، دخول النار وأن تصلونها فتشوي جلودكم كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أي أقيموا التفكير على وزن صحيح واخرجوا من هذا الانحباس للأهواء وللشهوات حتى تردوا الحق وترتضون الباطل والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير لهؤلاء الذين يدخلون النار والعياذ بالله تبارك، بئس النهاية والمآل والغاية لهم هذا العذاب الشديد الذي لا يطاق. يقول تعالى: يا أيها الناس، وخاطب الله جميع العقلاء من هؤلاء الناس على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل أي جعل لله تعالى مثل، وهي الآلهة التي يجعلها الكفار محل العبادة فيعبدونها دون الله تبارك وتعالى. فيأتي ضرب بمعنى جعل، يقول ضرب عليهم الجزية جعل عليهم الجزية، و ضرب عليهم الحجاب جعل عليهم الحجاب. ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب لله أمثال، اتخذت أصنام آلهة من دون الله وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فاستمعوا له، استمعوا لله يبين لكم ما هذا الذي يعبد من دونه. إن الذين تدعون من دون الله من مثل أصنامكم هذه تعكفون عليها وتردون دعوة الصادق خير الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفتم أمانته من حين نشأته، هذه الأصنام حقكم لن يخلقوا ذبابا. يعني غاية في الحقارة والتفاهة، وتجعلونها مثل لله العلي الأعلى مثل تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى وهو القوي القادر الغني الذي بيده ملكوت كل شيء، تعبدون أصنام ما تستطيع تخلق ذباب. وكذلك جميع هؤلاء لا يستطيعون على خلق الذباب مهما تقدموا وتطوروا وجعلوا الذكاء الصناعي وجاءوا بالتكنولوجيا، قلوا خلقوا ذباب واحد بقوتكم كلها وأمكانياتكم كلها، هدوا ذباب. ولا حشرة مما فيها الروح ما يقدرون على خلقها. الله وحده الخالق جل جلاله لن يخلقوا ذبابا في حقارته، وانتم اسمها تشمئزون منه شيء ساقط وتافه، ومع ذلك آلهتكم ما يقدرون يخلقوا الذباب. وأكبر من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا، هم ولو اجتمعوا لأجل خلق الذباب ما قدروا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. كانوا يزينون أصنامهم وآلهتهم بالطيب ويضعون عليه بعض عسل وحلاوة، فيجي الذباب ويأخذ منه ويروح. هيقول له دحين اللي شلوا حق آلهتكم هذا الذباب ردوا وخلوا آلهتكم تستردوا منه، يمكن؟ يا الله، ما عادوا ما يخلق الذباب، بل هو الذباب لما يأخذ عليهم شيء يسربهم ما يقدرون يستردونه منه. فإيش هذا الحقارة والتفا؟ كيف يكونوا آلهة؟ إيش هذا المثل الذي اتخذتموهم أمثال لله سبحانه وتعالى؟ لا مثل له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لا الآلهة فيها قدرة ولا الذباب في عظمه، الطالب والمطلوب كل منهم. والآلهتكم يردون حقهم، ماذا أنتم كرمتوهم به وعطتوهم إياه، قام الذباب أخذه وطار به، ردوه ولا يقدرون على شيء. سبحان الله. وكان من طبيعة الذباب أن مثل ما يأخذه من سكر أو حلاوة يذوب مباشرة أول ما يلتقطه بفمه يذوب. وهي ردد الحين، كيف ترده؟ روح امسك الذباب فتفته ما تحصل شيء، انتهى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كيف تعبدون غير الله؟ ما قدر الله حق قدره، تجعلون أمثال من هؤلاء. وهو القادر القوي الغني الذي بيده ملكوت كل شيء، يلقاه وتجيبون له أمثال ما ومعبودات من الذي ما يقدر يخلق أضعف عشرة، وإذا أخذت على شيء ما يقدر يسردها منه. إيش هذا؟ ما عرفتم الله، ما قدروا، ما عظموا الله حق تعظيمه، ما عرفوا الله حق معرفته، ما أدركوا عظمة هذا الإله الحق جل جلاله. وإلا كل من أدرك عظمة هذا الإله ما يستطيع يعبد غيره، بل ما يستطيع يعصيه، بل ما يستطيع يقدم عليه شيء. قال ما قدر الله حق قدره، إن الله لا قوي عز وجل، ويخلق كل شيء ويفني كل شيء كما يريد، ويقدم ويؤخر ويرفع ويخفض، ويسير النجوم والكواكب والأفلاك كما شاء. صاحب هذه القدرة تجيبون شيء ما يقدر يخلق شيء ولا يقدر يستنقذ ما يؤخذ عليه، وتوازونه بالله وتعبدونه من دون الله؟ كيف هذا؟ ما قدر الله على قدره، إنه قوي عزيز جل جلاله وتعالى فعلا لا يحيط به شيء، وهو محيط بكل شيء، لا يبلغ شيء نفع ولا ضر، وهو يضر وينفع كما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. إن الله لقوي عزيز، الله أكبر. وكما قال ما قدر الله حق قدره، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وإذا ما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس، يجعلونه قد يصيب دونها يخفون كثيرا. فمن لم يعرف الله جل جلاله يصدر منه الغرائب من القبائح ومن الخروج عن الحق والواقع والمنطق والعقل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن أجل ما يتشرب بمخلوق منها الأرض والسماء معرفة الله، معرفة الله جل جلاله هي أساس السعادة ونيل الحسنى وزيادة والخير كله معرفة الله. لذا من لم يدرك نصيب من معرفة الله فمهما عرف ومهما أخذ ومهما تمتع فهو خائب قاسر ونهايته العذاب الشديد. فلا شيء يوازي معرفة الله، ولا شيء أعظم من معرفة الله، وأدناها ما يعرف عامة المؤمنين من عظمته وجلاله وكبريائه، وأنه واحد أحد فرد صمد لا شريك له، خالق كل شيء بيده ملكوت كل شيء، وبما وصف به نفسه في كتاب. ثم وراء هذه حقائق عظيمة يعلمها خواص المؤمنين من المقربين والصديقين، وهي شيء عظيم جليل كبير ما أوسعه معلومات العالم المادي وعالم الملك كله ضئيلة أمام هذه المعارف التي يعرفها هؤلاء عن الله وأسمائه وصفاته. وكل ما يعلمه هؤلاء المقربون والصديقون قليل بالنسبة لما علم الله الأنبياء والملائكة من أسرار عظمته ومعاني أسمائه وصفاته وجلاله وكبريائه جل جلاله. ومع ذلك كله فلا يحيط به محيط، ما قدر الله حق قدره، ولكن هذا شرف كبير من أدنى المعرفة إلى أعاليها وأقاصيها للخواص. هذا شرف عظيم وفخر كبير ورفعة وعلو وسعادة، وفر الله حظنا من المعرفة به، آمين. أما الإحاطة به فممتنعة ومستحيلة، قال سيدنا أبو بكر الصديق: لا يعرف الله إلا الله. هي معرفة الإحاطة، ما أحد يحيط به. قال سيد أهل المعرفة به وأعظمهم معرفة بالله: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك سبحانه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على. هذا سيد العارفين بالله. أعظمهم معرفة بجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وأسماء الله وصفات الله وذات الله جل جلاله محمد بن عبد الله عبد المختار. مع ذلك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حتى يقول في شان المحامد التي يحمد بها الله، وما أحد يقدر يحمده مثل النبي محمد. ومع ذلك قال: يلهمني في القيامة محامد لا أعلمها الآن. الله أكبر. ما يحيط بحمده، ما يقدر يقوم بحمده كما هو أحد، ولكن رضي بالحمد شكرا له من، وقال لهم: تقولون الحمد لله أعطيكم ثواب يملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. يقول: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ثم بعد ذلك ميزانه في تفضيل من يشاء كما يشاء: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي من الملائكة رسل فيرسلهم إلى أنبيائه بالوحي منه جل جلاله، كسيدنا جبريل وميكائيل وهكذا. ويصطفي من الناس رسل فينبئهم ويأمرهم بالتبليغ عنه لعباده باجتباء واصطفاء من الحق. فليس في عالم الخلق من أوله إلى آخره أحد أفضل من الأنبياء والمرسلين، هم المصطفون من قبل الخالق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى من الناس رسل ولا يقلون عن 315 رسول، وقد يكون أكثر من ذلك، وأنبياء لا يقلون عن 100,000 و24,000 نبي، وقد يكون أكثر من ذلك. قال الله: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. آمنا بكل رسول أرسله الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم جعل أفضل هؤلاء الرسل أولو العزم. سيدنا نوح عليه السلام، وسيدنا عيسى بن مريم، وسيدنا موسى بن عمران، وسيدنا إبراهيم الخليل، وسيدهم محمد أعظمهم وأجلهم. قال له الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في ذكر أولي العزم من المرسلين جل جلاله وتعالى في علاه، يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا لنوح النبيين من بعده، أوحينا لإبراهيم إسماعيل وسعوية. ذكر عدد من الأنبياء في الآية الأخرى، ذكر هؤلاء الخمسة من الرسل. يقول سبحانه وتعالى: شرع لكم دي واحد في آية، يقول: شرع لكم دي موصى بنوحا لا، شرع لكم من الدين ما وصى بنوح الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا في سورة الأحزاب ذكرهم. ما سمعتكم: وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء أفضل المرسلين. فلا يمكن أن يوجد مخلوق في الإنس، في الجن، في الملائكة، في الأرض، في السماء، في الأول، في الآخر، يماثل هؤلاء ولا يشابههم قط. هؤلاء الأكمل، هؤلاء الأفضل، هؤلاء اصطفاهم حضرة الألوهية والربوبية، خالق كل شيء، من بيد ملكوت كل شيء، فهم الأجل والأعلى صلوات الله وسلامه عليهم. رزقنا الله محبتهم وحشرنا في زمرتهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع لأقوال خلقه وخواطرهم، علي بصير بمن هو أهل للرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعله رسالته. واللي يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل مقرتين عظيم، وإلى غير ذلك مما يقولون. لماذا أرسلت إلينا فلان والفتاة؟ قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلقه كله، ما بين أيديهم، ما أمامهم وما خلفهم، ما مضى وما ياتي، ما هو مستقبلهم وما هو وراء ظهورهم، ما هو في حياتهم الأولى وما هو في حياتهم الآخرة، ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم مما فعلوا وما خلفهم مما سيفعلوا ويقولوا، بكل المعاني لما بين أيديهم وما خلفهم أحاط بها علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. أمور أهل السماء والأرض والمكلفين من الإنس والجن والملائكة وغير المكلفين من النباتات والحيوانات والجمادات، مرجعها إلى الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون، مرجع الأرض إليه، مرجع السماء إليه، وما بينهما مرجعها إليه، والحيوانات مرجعها إليه، وكل شيء مرجع إلى الله. لا أحد بيرجع لحزب ولا لحكومة ولا لدولة ولا لتكنولوجيا ولا ذكاء صناعي ولا لجيش ولا ما حد، الكل بيرجعون إليه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقال لهؤلاء الكفار في النار وهم يعذبون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. يقول: وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي صلوا لله تعالى بإقامة الركوع خضوعا لله، والسجود تذللا لعظمة الله تبارك وتعالى. ومن الصلاة إلى بقية العبادات: واعبدوا ربكم بكل ما شرع لكم، وافعلوا الخير من كل ما ارتضاه، ودلت آياته وبلاغ أنبياءه على أنه يحبه فهو خير. فالخير كل ما أحبه الله تبارك وتعالى من عباده وصفا وقولا وفعلا ومعاملة وبذلا وعطاء، كل ما أحبه الحق فهو خير. إذن فالأمر بالصلاة ثم بالعموم العبادة ثم بعموم كل ما دخل تحت الخير من الصفات والأقوال والأفعال والمعاملات والبذل والعطاء وما إلى ذلك، كل ذلك مأمور به. إنما يجب الابتعاد عما نهى الله عنه وعما ما يدخل تحت دوائر الخير مما دلت النصوص على أنه محبوب لله جل جلاله، من ذكر، من صلاة، من تسبيح، من صدقة، من صوم. فالمجال فيه مفتوح ومفتوح، كما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الثواب المخصوص في من قدم خيرا في سبيل الله تبارك وتعالى وجعلها للجهاد في سبيل الله، فذكر أنها ما تتحرك حركة ولا تمرج إلا كان له بها أجر، حتى روثها وحتى ما يكون منها كله يتحول إلى ميزان حسناته في الجامع. فقال سائل سأله: رسول الله، وماذا في الحمر؟ قال: أنا بخرج في سبيل الله، ما عندي خير، لكن حمار بخرجه يساعد المجاهدين، يحملون عليه متاعهم ويركبون عليه ويقطع لهم الطريق. قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية النادرة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. حمار غير حمار، أي شيء معك سخرته لله في سبيل الله بالنية الصالحة خذ لك أجرك. فهذا أصل الدين، ولا ينهى عن شيء إلا ما نهى الله عنه ورسوله. أما من دون ما ينهى الله ورسوله عنه ما لك حق تنهى عن شيء. وما دخلت تحت دوائر الخير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كما قال الله سبحانه وتعالى: اسجدوا وعبدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي تحوزون سعادة الأبد. فالفلاح سعادة الأبد على الدوام، السعادة على الدوام وعلى الأبد هي الفلاح. لعلكم تفلحون. الله أكبر. وهذه عند الشافعية مكان سجود، وكذلك في قولين عند الحنابلة، ورأى الحنفية والمالكية ليست موضوع سجود، سجود في أول سورة متفق عليه في أول سورة الحج، السجدة الثانية هذه وقد جاءت فيها بعض الروايات. وقال الحنفي إنما ربط السجود بالركوع، وهذه صلاة لا مجرد سجدة. وعلى كل الأحوال فالمجال فيها واسع، ومن الصحابة من عدها من مواطن السجود، ومنهم من لم يعدها من مواطن السجود ومواضع السجدات في القرآن ما بين 14 أو 15، الجمهور على أنها 14، إلا أن الحنفية لم يعدوا هذه وعدوا سورة صاد منها، والشافعية قالوا هذه سجدة مع سيد الأولى وليست سورة صاد من آيات من سجدات التلاوة، يعني مسجد شكر على المعتمد عند الشافعية، وفي قول عندهم أنها سجدة التلاوة. وهكذا جاء رواية عن الإمام أحمد أنها 15 سجدة، وجاء في ذلك خبر، وال15 يكون بعد هاتين السجدتين وعد البقية. وقال المالكية إنما في القرآن 11 سجدة، فلم يروا السجود في سورة الإقرأ ولا سورة الإنشقاق إذا السماء انشقت ولا سورة النجم، فنقصت 3 من 14 فصارت 11، فهي عندهم 11 سجدة يسجد لها ويروى فيها. إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان نفسه وقال أمر ابن آدم في السجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فلما سجد فلي النار. وهكذا يواصل الحق لنا جل جلاله ذكرى الأوامر الكبيرة وذكر المنة في هذا الإسلام والدين، كما سيأتي معنا إن شاء الله في خاتمة هذه السورة، إنه وفقنا الله ونظر إلينا وقبل الله حجاج بيته وزائري نبيه ويسر عودتهم إلى بلدانهم وأوطانهم وأهليهم سالمين غانمين محفوظين، ويسر لهم السبيل ووقاهم جميع الأسوأ، وجعل من قبولهم فرجا للأمة وغياثا للأمة وصلاحا للأمة وكشفا للغمة، وكتبنا وإياكم في ديوان من ارتضى، ولطبنا وابنا فيما يجري بالقضاء، وحول الأحوال إلى أحسنها، وختم لنا أجمعين بأكمل حسنى، وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى، صلى الله عليه وآله وصحبه.

0: وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. باب القبول لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: يا مرتجي القبول من كريمي، الهج بذكر المصطفى العظيم،
2: صلى الله على محمد،
1: واصدع بها

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: لو حد قال لك صل على النبي في المسجل وبعطيك 1000 ريال بتصلي 1000 مرة بغيت 1000 ريال، والألف الريال بتروح بتشتري بها كيلو لحم وغلقت وكليته وصبح معاشي معك. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا نحن صلينا عليك هل لنا عاد أجر ثاني؟ قال: نعم. إيش هو؟ قال: أنتم تحبون الجنة وتريدون الدخول إلى الجنة؟ نعم. كلنا يكفينا احنا، قال كما يقولون في آية من القرآن عند الخاتم ولا عند التسابيح، يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزحة، يا الزحزحة هذه، الزحزحة إذا في حاجة ثقيلة ما قدرت تحملها ولا قدرت تدفرها تزوع هكذا، تزوع لمان إيش؟ لمان تقدر تحركها من حل. فمن زحزح عن النار، المهم قليل بس ندخل من الباب وداخل، يكفي هذا. صحيح انه ما حد يكره السام اللي عشان ودي انا نقع مع الانبياء ومع المقربين، لكن مجرد دخول النار والشرود من دخول الجنة والهروب من النار قدو خير كبير. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. خلاص احنا بغينا الفوز. قال: اذا هكذا يقول لسان حال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: اذا أكثركم علي صلاة، أقربكم إلي يوم القيامة. يا سلام، صار الذي يكثر من الصلاة على النبي يكون قريب. فين بيقع النبي؟ بيقع النبي في الجنة. إذا نحن ما دام قريب عليه، ما دام بندخل الجنة، ليه نفوت التذكرة العجيبة ذي المضمونة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: صلوا علي وتكونون من أهل الجنة. ليش نفوتها؟ لماذا نضيع هذا المكسب الكبير؟ عش ما شئت في الدنيا، خليك كما نوح أكثر من 1000 سنة وعقب بتموت، وكل أعمالك الصالحة تأكد أنها لا تقبل إلا بفضل الله وبرحمته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: خضار وفائدة.
1: البازلاء. البازلاء أو الباسلة، وتسمى في المغرب العربي بالجلبانة، واسمها العلمي بايسم ساتيفم، أحد أنواع الخضروات البقولية المغذية المحبوبة حول العالم، ولها العديد من الفوائد الصحية، من أهمها أنها مصدر ممتاز للبروتينات، لذا فهي تساعد على تحسين صحة العضلات والعظام وزيادة مستويات هرمونات معينة في الجسم تساهم في كبح الشهية. وتحتوي البازلاء على الألياف التي تساهم مع البروتين في إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لمدة أطول، مما يجعلها خيارا جيدا في الحميات الغذائية، ولا سيما أنها تلعب دورا في تنظيم مستويات سكر الدم. وتساهم الألياف في البازلاء في تحسين عملية الهضم، إذ تعمل كغذاء ملائم لبكتيريا الأمعاء المفيدة التي تسهل عملية إخراج الفضلات من الجسم، كما أنها تحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بداء الأمعاء الالتهابي ومرض القولون العصبي وسرطان القولون. والبازلاء غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، مما يجعلها تساعد في تحسين صحة القلب ومنع ارتفاع ضغط الدم. ونظرا لأنها غنية بالألياف، فهي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة لاحتوائها على مضادات أكسدة، مما يجعلها تقلل من حالات حدوث الجلطات والإصابة بالسرطانات، ولا سيما أنها غنية بفيتامين كاف المفيد في محاربة سرطان البروستات. فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: خضار وفائدة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
2: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
1: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. وصلنا إلى الحلقة 20 من هذه السلسلة الذي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. الحلقة 20 يعني امتداد لما تكلمنا عنه في الحلقة 19، وكنا ذكرنا فيها يعني بعض النماذج الحية التي حقيقة يقشعر يعني البدن عندما تذكر هذه النماذج، والأدب الذي كان يتصف به هؤلاء العلماء في قبول الخلاف، في تقبل آراء الآخرين، في التسامح. كل هذه العناوين العريضة كان يتصف بها بعض العلماء وبعض الدعاة، وخصوصا من سلفنا الصالح. فضيلة الشيخ، في هذه الحلقة أود أن يعني نمتد بهذه النماذج، لأنها يعني ذكر مثل هذه النماذج قد يذكي ويحيي شيء في النفوس بأن الطريق إلى يعني الخلاف طريق يجب أن يكون سهل ميسر مقبول. كل هذه الحوادث التي تحصل اليوم باتت تشكل أرق للناس في الشارع بأن التصادم هو السمة السائدة في المجتمع. دعنا شيخنا نبدأ بهذا يعني من منطلق هذه المقدمة البسيطة في بعض النماذج، بعض الشخصيات التي يعني مارست هذا الأدب في حياتها العملية والعلمية.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك أخي محمد.
0: إياك الله.
1: في مطلع هذا اللقاء، وكنا ذكرنا في لقاءات سابقة ما يتعلق بالقواعد والأطر التي يجب أن تنظم اختلاف المسلمين. الآن نتكلم إحنا عن المجال الفقهي على الأقل، إحنا نريد أن نصل إلى نقاط مشتركة ثم نصل إلى نقاط أكثر تعقيدا، فنتكلم عن النواحي الفقهية، الخلاف المتعلق بأفعال الناس و معاملاتهم وعباداتهم وما شابه ذلك. يصل الأمر أحيانا إلى أن تناقش هذه الأمور بدرجة عالية من الشحن والتوتر والتأزيم. نحن نريد الآن أن نفك هذه، أن ننزع هذا الفتيل، وأن نذكر، وقد ذكرنا نماذج من نماذج تأزيمية، ثم ختمنا بذكر نموذج يدل على قضية الانسجام والتآلف بين أتباع ومتمذهبين بالمذاهب الأربعة الفقهية. ونحن عندنا مثلا في الأحساء، وأنا لا أريد أن يكون الحديث عنها لكنها جمعت هذه المذاهب، فنحن نعلم من واقع المقال بفتاوى علمائنا وتأصيلهم لهذه المسائل، وكذلك من واقع الحال من خلال تعاملهم مع بعضهم البعض، ما ينفي قضية التعصب، قضية التحزب، قضية الشحناء. نحن رأينا هذا بأم أعيننا واستمعناه بآذاننا وقرأناه في فتاوى علمائنا. قضية ليست كما يشيع البعض أنها فرقت وحزبت، وإن كان هذا قد حدث في فترات معينة وفي أماكن معينة، لكن ليست هي الصفة السائدة. نحن الآن نريد أن نؤصل من واقع الحال، من واقع الواقع الفعلي العملي
0: التطبيقي، نعم.
1: التطبيقي لهذه الأمة عبر مسيرتها في قضية كيف يتعاملون مع الخلاف.
0: نعم.
1: فأنا أبدأ بالنماذج الراقية بنموذج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي يمثل هو وإخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم القدوة الحسنة لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لقي رجلا وقال له، يقول سيدنا عمر لهذا الرجل: ما صنع علي وزيد؟ يذكر له بعض مسائل الخلاف، فقال: قضيا فيها بكذا وكذا. قال: لو كنت مكانهما لقلت كذا وكذا، يعني لقضيت بخلافهما. فقال: ولما؟ ما يمنعك والأمر إليك، أنت أمير المؤمنين. قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأي، والرأي مشترك. فهو نفسه كخليفة لم يشأ أن يحتسب على الناس في مسائل بما يسوغ فيها الخلاف،
0: حتى وإن كان يعتقد أن ما أفتوا به هو خارج الصواب الذي وصل إلى مدارك عقل.
1: نعم، هو يرى أن ما فعل ليس هو الصواب، ليس هو الصحيح، الصحيح ما يراه هو، لكن جعل هناك هذه الاحتمال أن رأيه الصواب قد يحتمل الخطأ، ورأي غيره الخطأ قد يحتمل الصواب. هذا نموذج من النماذج. من النماذج أيضا أن الخلاف والنقاش يجب أن لا يؤثر ولا يفرق بين المسلمين. ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني رحمهم الله تناظرا في مسألة تتعلق بالشهادة، وكان رأيهما مختلفا، فأخذ يتناظران وارتفعت أصواتهما حتى خشي أن يحدث بينهما جفا. فلما انتهت هذه المناظرة وأراد علي أن ينصرف، قام الإمام أحمد وأخذ بركابه يصلح له، يعني أخذ يجهز له دابته لكي يركب ويصلح له لكي يركب عليها وينطلق. ما قال هذه قضية مفاصلة، هذا فراق بيني وبينك لن أكلمك بعد اليوم، إنما كان نقاشا علميا
0: إلى أي انتهى في وقته،
1: انتهى في وقته، ثم قام كلهم بواجب الأدب. ويذكر الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء أن الإمام الشافعي رحمه الله تناظر مع أحد تلاميذه وهو يونس بن عبد الأعلى في مسألة، فلما افترق قال الشافعي ليونس: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني لم نتفق في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل رحمه الله. فهذا الاختلاف كما قال ينبغي أن لا يزيل ويمحو صفة الأخوة، كما قال الإمام الشافعي: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ نحن اليوم يصلني في تغريدات في تويتر تهجمات فيما يتعلق ببعض المسائل العلمية، يعني قضية مفاصلة، لا نريد أن تكون أنت أخا لنا أو ما شابه ذلك، بينما السلف الصالح ليس كما يدعيه البعض. ابن تيمية رحمه الله أيضا يذكر في مجموع الفتاوى أن الخليفة هارون الرشيد احتجم، فلما احتجم يعني أسال الدم بطريقة الحجامة، أفتاه الإمام مالك بعدم وجوب الوضوء عليه، لأن الإمام مالك والمالكية وكذلك الشافعية لا يريان أن خروج الدم ينقض الوضوء. وصلى إماما، فصلى هارون الرشيد إماما، وصلى خلفه أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبو حنيفة. والأحناف عندهم أن ما يخرج من الدم السائل سواء كان بالحجامة أو الرعاف أو أي دم يسيل أنه ينقض الوضوء، فصلى خلفه الإمام أبو حنيفة، ومذهبه نقض الوضوء بالحجامة وبكل دم يسيل. فقيل لأبي يوسف: أتصلي خلفه؟ يعني أنت الآن ترى أن صلاته باطلة. فانظر ماذا قال في قضية تقعيد وتقرير الخلاف، هذا الآن واقع عملي. قال: سبحان الله أمير المؤمنين، فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع. فبالتالي قضية وحدة جماعة المسلمين
0: أهم من كون الخلاف أو تأجيج
1: نعم.
0: الخلاف
1: نعم. ولذلك أنا الآن هنا أعلن إنكاري لتلك الفترة الزمنية التي كان يوجد فيها في المسجد الحرام أربعة محاريب أو أربع جماعات تصلي الصلاة الواحدة لكل مذهب صلاة. أنا ممن ينكر هذا، وأتعجب كيف يعني مشى الأمر على علماء المسلمين، وهذا ربما ما قوى وجهة النظر القائلة بأن هذه المذاهب قد تفرق. فهذا الأمر ما يعني ينكر ولا ينبغي أن يبرر، وليس كما يقول البعض أنه هذه الأربعة المحاريب وأربع جماعات تصلي في وقت واحد أو بين كل جماعة والأخرى وقت قصير، هذا يدل أيضا على السماحة. أقول لا، هذا لا يدل على السماحة، السماحة تدل على أن يصلي الناس جماعة واحدة، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صلى الصحابة، وهكذا صلى الخلفاء ومن بعدهم عبر القرون جماعة واحدة في المسجد الواحد. أما أن نأتي إلى المسجد الذي يمثل رمز الإسلام وهو المسجد الحرام فتصلى فيه أربع جماعات، فهذا الحقيقة مما لا ينبغي أن يصح. هذه أنا أعدها نقطة سوداء في جبين المذهبية، ونحن يجب أن ننقد أنفسنا قبل أن ننقد الآخرين.
0: بما أنك شيخنا تطرقت إلى نقد الذات أو النقد المذهبيين، دعنا شيخنا نكون أكثر واقعية وننزل إلى شيء من الصراحة والمبسطة. الجميع يعرف أن هناك بعض الحوادث حصلت بين أئمة المذاهب، ليس بين الأئمة أنفسهم لكن بين طلاب هؤلاء أو المدارس في فترات زمنية وصلت إلى مراحل متقدمة من الخلاف، وكان هذا الخلاف يعني في كثير من يعني أوقاته يخرج عن كون الخلاف المقبول الذي تكلمنا عنه. يعني بدأت تظهر أصوات نشاز في هذا الخلاف بين مثلا الأحناف والشافعية كما يعني يروى في بعض الكتب. فيعني دعنا ننقد شيء من الذات ونكون أكثر مصداقية وواقعية. التعامل مع هذا الخلاف، هل أنت تنكر بأنه لا يوجد حقبة زمنية يعني عانت فيها هذه المذاهب من قضية التفرقة ومن قضية الخلاف فيما بينها، خلاف غير المقبول أو غير المسوّم؟
1: نعم، أنا أوافقك ولا يمكن أن أنكر هذا، وقد سجله التاريخ. هناك فعلا خلاف حدث في بعض الأماكن في بعض الأزمنة، يظهر أحيانا ويختفي أحيانا، يقوى أحيانا ويخف أحيانا، حدث بين أتباع المذاهب الأربعة، بين المقلدة المتمذهبين بها. فبعضهم مثلا يسأل: هل يجوز أن أتزوج بامرأة من المذهب الفلاني؟ فيفكر المفتي قليلا ثم يقول: نعم يجوز بناء على جواز التزوج بالكتابية. فإذا كان يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية رغم كفرهما، فمن باب أولى هذا الآن كأنه يتنزل ويستدل أن يجوز أن يتزوج من مذهبه كذا بامرأة من المذهب الفلاني. هذا نموذج من هذه النماذج. وهناك أمثلة أيضا أخرى. وكان كما ذكر ابن الجوزي إذا صلى الشافعي في مسجد الحنابلة فجهر بالبسملة أنكروا عليه وتعصبوا ضده، وإذا صلى الحنبلي في مسجد الشافعية تعصبوا ضده. هذه وصمات سوداء في جبين التاريخ تتعلق بالمذهبية.
0: لكن هل تنقض عملية، هل هي شواهد شاذة في التاريخ أم هي شواهد كانت هذا الطابع العام الغالب في قضية التمذهب؟
1: هذا مما لا شك في أنها كانت شذوذا، كانت فترات جهل في مكان ما من أشخاص ما من نوعية ما من الناس، ولا يمكن تعميمها ولا يمكن بسببها أن تلغى هذه المذهبية. هذه المذهبية فيها من الإيجابيات وفيها من الميزات الشيء الكثير. يكفي أنها حفظت لنا هذا التراث، هذا العطاء، هذا المنتج المعرفي الهائل، وضبطته وأنضجته باجتهاد العلماء في جميع التخصصات. فلا ينكر مثل هذا، والتمذهب بها سائغ بل هو الأضمن والأحوط. ولكن حدثت سلبيات كما يحدث في أي أمر، تكون له إيجابيات كثيرة وسلبيات، فلا يمكن أن نلغي هذا الأمر برمته بسبب هذه السلبيات. فلا ننكر مثل هذه الوقع وهذه الحوادث، ولا نقول أنها لم تقع ونشكك فيها، بل وقعت لكن يجب علينا إنكارها.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أستأذنك وأستأذن في فاصل قصير، نعود بعده أيها الإخوة والأخوات لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 20 التي ناقشنا فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج في سلسلة فقه الخلاف. قبل هذا الفاصل بعض الحوادث وبعض الشواهد التاريخية التي كانت كما ذكرت فضيلة الشيخ هي شواذ في سلسلة عظيمة للمذاهب الأربعة، لكن لا تخلو هذه السلسلة العظيمة خلال هذه القرون الطويلة من بعض المناوشات من هنا ومن هناك في قضية التعصب للأراء أو التعصب للمذاهب، خصوصا في الأقطار التي يعني لم تكن فيها التنوع المذهبي والسمة السائدة في تلك الأقطار. فضيلة الشيخ، دعنا يعني نكمل على نفس هذا السياق، وهي قضية هذه المذاهب الأربعة. ألا يمكن أن ننظر إلى هذه السعة التي حصلت أو إلى هذا الخلاف الذي حصل بين هذه المذاهب الأربعة بنظرة إيجابية؟ لأن الكثير يعني جعل من الخلاف، وهو كذلك في كثير من الأمور، جعل من الخلاف هو يعني جانب سوداوي مظلم بالنسبة للأمة، ويعني فقدنا الجانب أو النظرة الإيجابية لهذا الخلاف. دعنا نأخذ إطار بسيط في هذا المجال.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ذكرنا أنه ما من أمر إيجابي جميل منظم إلا قد يكون له سلبيات أخرى وثغرات ينفذ منها من يجهل جمال وقوة وسر هذا الأمر، كما حدث في بعض فترات التاريخ، والتي كان العلماء هم من قضى على ذلك الخلاف الذي حدث بين بعض أتباع المذاهب الأربعة. فأنا الآن طبعا كان هذا على قناعة منهم، لأن هذه المذاهب وهذا الخلاف الفقهي هو في النهاية ثروة فقهية، عطاء منتج معرفي يتيح لنا أن نتعامل مع مستجدات الحياة بشيء من الإيجابية والأريحية والسعة والمرونة، وذلك بالنهل من هذه الثروة الفقهية. يعني الآن تنزل المستجدات بالمسلمين، فلو كان المسلمون والفقهاء كلهم على رأي واحد لا غير، ثم كانت هذه المسألة المستجدة النازلة مما لا يمكن استيعابه في ديننا، في هذه الحالة سيقع الناس في حرج، إما أن يكونوا في ضائقة وفي شدة، أو أنهم يستوعبون هذه المسألة مخالفين بذلك شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يكون هناك هذا الخلاف وهذا التنوع، عند ذلك يمكن أن يؤخذ منها ما يناسب من الفتاوى المستقيمة المتينة، ليست من الفتاوى الشاذة الضعيفة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث في موسم الحج على سبيل المثال. كان العلماء كان لهم خلاف فيما يتعلق ببعض أركان الحج وبعض واجباته ورمي الجمار ووقت الرمي والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وما شابه ذلك. فهذا الخلاف الآن هو الذي من خلاله حلت أزمات الحج التي تحدث. صحيح. مثلا في رمي الجمار كان بعض المفتين يضيقون في قضية أن الرمي يبدأ من الزوال من كل يوم ينتهي عند الغروب، وكان بعضهم يعني ينادي بمكبرات الصوت، وكنت أنا من سمع هذا أدرك الرمي ولم يبقى على الرمي إلا نصف ساعة قبل غروب الشمس، وكان بعض الناس يموتون تحت الأقدام. لكن إذا رجعنا إلى خلاف الفقهاء نجد أن هناك قول قال به الشافعية وقال به الحنابلة وغيرهم أن وقت الرمي يمتد إلى الليل، بل يمتد وقت الرمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني، بل يمكن أن تجمع الأيام الثلاثة كلها أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى آخر أيام التشريق يمكن أن يرميها كلها دفعة واحدة. وقع خلاف بين العلماء، هل يرمي كل يوم يعني يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى من الجمار ثم يرجع، وهذا هو رأي الشافعية، أو أنه يرمي الصغرى عن الثلاث الأيام؟ هناك خلاف. أنا أريد
0: الشاهد أن أنه يعني فتح خانة مهمة جدا، خصوصا في، نعم، في مسألة مثل مسألة
1: يعني
0: الحج.
1: حل أزمة
0: نعم.
1: إنقاذ أرواح.
0: نعم.
1: وهذا ما تفطن له العلماء.
0: نعم.
1: ولذلك كان من الأمور التي ذكرها المجمع الفقهي في دورته العاشرة التي انعقدت في مكة المكرمة في عام 1408، كان مما ذكروا من ثمرات الخلاف، قالوا منها الرحمة بعباده، يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في جعل هناك بعض الآيات والأحاديث ليست نصا قاطعا كالشمس في رابعة النهار، قالوا لذلك حكم بالغة، منها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية. هذا يشير إلى قضية نحن الآن نريد أن ننظر من هذا الخلاف نظرة إيجابية وهي قضية السعة والرحمة وإمكانية استيعاب والتعامل والتماشي مع المستجدات وفق الأدلة وفق الأقوال الرصينة المتينة وليس وفق شواذ الفتوى وسقطات العلماء وزلاتهم.
0: جميل جدا. لكن يظل هناك من يفكر أو يعني يحد هذا الموضوع بأنه قد يكون ما ذكرتم مثلا عن مجمع العلوم أو مجمع الفقهي أنه أمر من علماء معاصرين وأن رأي السلف في هذه الأمور في خصوصا في الأمور الخلافية يجب الحسم فيها ويجب الإنكار على مثل ما ذكرنا بعض المسائل الخلافية. هل أيضا من أمثلة وشواهد من السلف الصالح في نفس هذه القضية في قضية إثبات أن الخلاف هنا في المسائل الخلافية أمر قد يكون محمودا أو قد يكون فيه يعني تشريع أو فيه حكمة التوسيع على العباد؟
1: نعم وأنت بنصوص كثيرة في هذا المجال من منها ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال وهو مجدد قال ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. ما أحب أنهم لم يختلفوا يعني كان يقول أحب أنهم اختلفوا لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. هذا فقه السعة هذا فقه الرحمة. ولذلك لما ألف أحدهم كتاب فقه الاختلاف اقترح عليه شخص آخر قال سميه فقه السعة ولا تسميه الاختلاف. ذكر أيضا ابن عبد البر أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو من التابعين قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. إذن لاحظ قضية أنهم يعني يحمدون الله سبحانه وتعالى على وجود هذا الخلاف الفقهي. كنت ذات مرة أقول لبعضهم الاختلاف رحمة وكنت أكرر أبيات من متن الزبد في الفقه الشافعي عندما قال والشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة. فقام لي شخص معارض منكر قال لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. قلت له إن كنت تقصد في أصول الدين نعم فالاختلاف عذاب والاتفاق هو الرحمة. أما في الفروع الفقهية فالاتفاق عذاب والاختلاف هو الرحمة لأن لو اتفق الناس على أمر واحد في جميع أمورهم ثم جد لهم ما يقتضي عدم إمكانية التعامل مع هذا الرأي لخرج الناس على الشرع أو كانوا في شدة وضيق. وعموما هذه الكلمة قضية لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا لا تنسب للعلماء هي عبارة قديمة لكنها نسبت إلى بعض كما يسمونهم الماجنين من أصحاب الغناء وأصحاب الطرب هكذا يذكرهم بعض العلماء. أنا لا أريد أن أتكلم على هذه المهن لكنها لا تنسب لعالم تنسب لجهلة لا تنسب لعلماء.
0: جميل نعم. جدا شيخنا هذا يعني أيضا يتيح لنا المجال عن التساؤل المهم جدا والشعرة التي تقع بين قضية قبول الخلاف وأن هذا الخلاف يتيح للناس يعني مجال أوسع في قضية التطبيق الشريعة. البعض ينكر هذا الأمر ويقول سنذهب إلى طريق هو أقرب ما يكون أو ما سمى بعض الأئمة إلى الزندقة قضية التنقل بين هذه المذاهب تشهيا لفتاوى يعني هذه المذاهب وترخصا في بعض الفتاوى فيقول نستطيع أن نلغي جزء كبير من الدين بهذا التسامح المذكور بأن نحن نتنقل بين فتاوى الأئمة ونسقط بعض الأحكام نظرا للتنقل بين هذه الأئمة فمثلا البعض الأئمة يوجب مسألة معينة فحتى نخرج من هذا الخلاف نذهب ونقلد إمام آخر فيسقط عنا هذا الوجوب.
1: نعم هذا الحقيقة الآن هذا مدخل خطير. نحن قلنا إن المذاهب الأربعة على خير وهدى وإن اجتهاداتها في الجملة صحيحة مبررة ففهم بعض الناس من هذا على أنه يجوز له أن يختار من هذه المذاهب أي قول وتحت أي ظرف. نحن نقول إن بعض هذا الكلام صحيح وبعضه خطأ وهناك شعرة فاصلة دقيقة. يعني نحن ذكرنا والآن إذا أردنا أن نلخص كيف نتعامل مع هذا الخلاف الفقهي نقول يجوز التمسك بأحد المذاهب الأربعة ويجوز أن يكون الإنسان غير مهتم بالفقه إنما يسأل أي عالم من العلماء في أمر عندما يحتاجه في أمر دينه. وإذا سأل مجموعة من العلماء له أن يأخذ بالأشد احتياطا لدينه، وله أن يأخذ بالأيسر إذا كان هناك حاجة لمثل هذا، وله أن يلتزم عالما أو أن لا يلتزم عالما، وله أن يسأل عن الأعلم أو عن الأقل علم ما دام هذا الأقل علما عنده قدرة على الاجتهاد أو نقل فتاوى العلماء. هناك مرونة كبيرة جدا. لكن الإشكال أين يقع؟ عندما يأتي إنسان ما فيبدأ يبحث في فتاوى العلماء فيأخذ الأيسر، ليس لسبب أو لحرج أو لضرورة عنده، نعم. ثم يأتي مرة أخرى تقع به نازلة فيسأل مجموعة من العلماء ثم يأخذ الأيسر،
0: لأنه ديدا لديه في قضية الاتباع،
1: نعم.
0: يتبع الأرخص أو
1: الرخص
0: أيسر.
1: هذا ما يسمى بتتبع الرخص،
0: نعم.
1: هو الأخذ بالرخصة لا مانع منه، لكن المشكلة في تتبع الرخص،
0: نعم.
1: عنده قائمة المفتين 10 أرقام تليفونات فيتصل عليها ثم يأخذ أسهل شيء، لأن هذا يشعر بأن هذا الإنسان غير متمسك بدين الله عز وجل،
0: نعم.
1: هذا إنسان يتحايل يتهرب من الشرع. فمثل هذا الإنسان هو الذي أوقف وأوصد العلماء والأبواب أمامه. أما ما عدا ذلك من الإنسان يتمسك بمذهب فيأخذ ما فيه من تشديدات ورخص، أو يتمسك بعالم، أو أنه أحيانا يأخذ بالرخص عند الحاجة، فلا مانع من هذا. فقط الذي منعه هو قضية أن يأخذ الرخص تشهيا وتتبعا، لا لسبب إلا من أجل أن يخفف على نفسه. وهذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقات قادمة، كيف ضبط العلماء كيفية الاستفادة من الثروة الفقهية الهائلة الموجودة بين أيدينا.
0: جميل جدا، والعلم موضوع مهم جدا في هذا الوقت. نشكركم فضيلة الشيخ، كما نشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب

0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. وعن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: سمع صوت المساحي من آخر الليل. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر، فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
3: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. نطفة: أصل النطفة الماء الصافي، والمراد هنا منيا. علقة: قطعة دم لم تيبس وسميت علقة لعلوقها بيد الممسك بها. مضغة: قطعة لحم بقدر ما تمضغ. فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في علم الله تعالى من أنه بعد عمله المتواصل سيختار لنفسه طريقا آخر ويموت على غير ما كان عليه. ويفيد الحديث أنه يقدر على الإنسان الشقاوة أو السعادة قبل الولادة، وأن الأعمال بالخواتيم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا كريم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين على عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.

استووا للصلاة، تدلوا تراس وساووا الأقدام. يرحمني يرحمكم الله. إماما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لأداء هذه الصلاة في جماعة، فقد جاء في الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ البر والبحر عبادة، وهي الأساس، وهي من شعائر الله. قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك لا بد علينا أن عند حضرنا إلى الصلاة أن نعرف أن هذه من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، فنستعد لها الاستعداد الكامل. ولذلك يقول العلماء أن من الاهتمام بهذه الصلاة وبهذه الطاعات هي من ضمن الشعائر التي وجب علينا تعظيمها، كما أن المناسك من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن فهذه الشعائر من ضمنها النسك والحج والصلوات الخمس والصيام والأذان. إذن هذه الشعائر لا بد أن نعظمها، ولا بد أن يكون في قلوبنا تعظيمها وأن نسعى إلى تحقيقها. فالصلاة لا تكون صلاة مقبولة إلا إذا أتى الإنسان أتم شروطها وأركانها. خرجنا في بعض الخروجات الدعوية في هذه العشر كما خرج الكثير، فوصلنا إلى بعض المناطق فوجدناهم بأمس الحاجة إلى فروض الوضوء. قد يتصور الواحد بعض أحيان قد تعرض علينا مسائل أو تعوى هذه من شعائر الله ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا، أن نكون في هذه البيئة، بيئة العلم، بيئة التوجيه، بيئة الإيمان، يعني ترقى فيها في إيماننا وفي يقيننا. عندما خرجنا إلى هذه القرى كما وجد الإخوان، رجل له 17 سنة ما يعرف يغتسل من الجنابة، ما يعرف يغتسل من الجنابة 17 سنة، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب البعد عن العلماء، البعد عن مثل هذه البيئات. إذن فنحن المسائل التي تعرض علينا عظيمة، والتوجيهات التي توجه إلينا يعني كذلك عظيمة، لا بد أن نعظمها. قالوا أحد المشايخ كان يعلم تلميذه، فيقول له الطالب الذي عنده، فيقول له: يا ابني أنا أعلمك مسائل هي أعظم من الجواهر. فاقتنع الولد وكان مهتم ويأتي بالكتاب معه، فمعه يسمى المهذب. قال فذهب مرة، ذات مرة انقطع حذاءه، فمر في السوق فوجد يعني هذا الخياط الذي يخيط الحذاء، فقال له: أريدك أن تخيط لي نعلي. قال: كم تعطيني أجرة؟ قال: أعطيك مسألة من العلم هي أعظم من الجواهر والذهب. قال: خل العلم والجواهر هذا حقك لك، أنا أريد نقود. فانكسر خاطره ولم يخيط نعله ورجع إلى الشيخ. قال له: يا شيخ، أنت قلت لي أنك تعلمني مسائل أغلى من الجواهر ومن الذهب، اليوم ما خيطت هذه المسائل حتى الحذاء حقي، ما قبلها مني. قال: يا ولدي، أنت ذهبت إلى هذه المسائل وهذا العلم إلى غير أهله. فأعطاه الشيخ، أراد أن يبين له قيمة ما معه، أعطاه جوهرة، قال له: اذهب واصرف هذا في السوق، يعني تصرف فيها، اشتر بها شيء. فذهب إلى الكراثين والبقالين وهو يعرض عليهم الجوهرة: أريد كراث، أريد كذا. قال: ما نعرف هذا، هذا حجر ما نعرفه. فكلهم ردوه. رجع لعند الشيخ، قال: يا شيخ، هذا ما قبلوها مني، تستهزئ بي يعني تعطيني حجر؟ قال: يا ولدي، أنا قلت لك من الأول أنت ما تعرف أن يعني تعطي الأمور حقها وتذهب بها إلى أهلها، تعال معي. فأخذه إلى الجواهري الذي يبيع الذهب، فعرض عليه الجوهرة، قال: الأول أنا ليس عندي قيمتها، اذهبوا للآخر أكبر مني. فذهبوا إلى التاجر الآخر فاشتراها منهم بمبلغ وفير. قال فرأى الطالب أن هذه الجوهرة قد أعطت قيمة كبيرة. قال: شوف يا ولدي، عندما أعطيناها أهلها كم يعني مقدار قيمتها، وعندما تذهب بها إلى غير أهلها ما ساوت عندهم شيء. فهذا العلم الذي ربما بعضنا ينظر اليوم يعني مفهوم العلم ومفهوم يعني الدين وظيفة، يكون عند الإنسان وظيفة، يعني بعض الناس يشقى سنوات طويلة كثيرة يريد من وراء ذلك شهادة يتخرج بها من أجل أن يعمل فقط، يعني يضمحل هنا. فلذلك يقول الإمام الحداد عليه رحمة الله، قال: تبين لي مطلوبي فأسرعت نحوه، فزال عنائي فدام سروري واضمحل عنائي. فعندما يعرف الإنسان الوجهة الذي يتجه إليها يسعد ويشمر. وكما بدأت هذه الدورة العلمية وما يبسط فيها يعني حتى كما قلنا في الخروجات هذا حتى الأطفال ما يعرف الوضوء ولا يعرف الفاتحة، وإذا عرف الفاتحة أكثرها يعني نعبدوا إياك نعبدوا إياك بدون تشديد، التشديدات ما يعرفوها إطلاقا. يعني معناها الحمد لله ما في هذه البيئة نأخذ هذا الأمر بتعظيم ونأخذه ب يعني إجلال ونأخذه ب أن نحمل هذا العلم بحقه. لا يعني يبقى الواحد منا يعني غافل أو مبتعد عن هذه الأشياء أو يسمعها كعادة، ولأن قالوا والعياذ بالله يعني ربما إلف النعمة يعني تؤخذ من الإنسان. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يثبت أقدامنا وأن يعيننا على ما نحن فيه وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، يقومنا إذا عوججنا ويعيننا إذا استقمنا ويكون لنا حيثما كنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اللهم صلِّ وسلِّم

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذني ويبصر بعيني ويمشي برجلي ويبطش بيدين ويتكلم بشفتي. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقي. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رب.

منبه الطاعات. صلة الرحم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها من اسمي، من يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه فأبته. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

على لسان الحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله الطاهرين أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا نزال مع شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي كان يشربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف كان شرب رسول الله حتى يكون لنا اقتداء به وتتبع لسنته صلوات ربي وسلامه عليه؟ فبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى الترمذي في شمائله، حيث قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو البارد، وهو أيضا في جامع الترمذي. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي في شمائله هنا: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة، ورواه الإمام عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، دون ذكر الصحابي الذي ذكر في الرواية السابقة وهي السيدة عائشة، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. فالإرسال حصل بإسقاط اسمين: عروة والسيدة عائشة. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة، هو الذي ذكر السند تاما بين الناس. قولها الحلو البارد،

أي ما كان مذاقه فيه حلو ولم يكن حارا. ففي هذا الحديث بيان حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأي مشروب يجمع هذين الأمرين، الحلاوة والبرودة. فقولها الحلو يشمل الماء العذب، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعذب له الماء، يبحث له عن أعذب ما يوجد من المياه. ويشمل كذلك الماء الذي وضع فيه ما يجلب له شيئا من الحلاوة أو يزيد في حلاوته كالنبيذ. ويشمل أيضا الماء الذي حرك بقليل من العسل فأصبح طعمه حلوا بعد إضافة العسل إليه. فهذه كلها يشملها كلمة الحلو. وقولها البارد أي البارد المعتدل، البرودة. فالماء الذي يجمع بين الحلاوة والبرودة من أنفع ما يكون للبدن وأطيبه، ولكن كما مرت الإشارة البرودة المعتدلة وليست البرودة الشديدة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. حديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود. يقول الإمام أبو عيسى في شمائله وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن أبي حرملة. لما شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابن عباس وهو صغير السن قال له النبي الشربة لك، بعد أن أشرب الحق في أن أعطيك الشراب بعدي، لأنه على يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كان على يمين الشارب يبدأ به. ثم قال له النبي فإن شئت آثرت بها خالد، إذا كنت تريد تقدم خالدا لأنه أكبر سنا منك فضلته وقدمته على نفسك في هذا الشراب. ويستفاد منه أن الأيمن له أن يؤثر وأن يقدم من على يسار الشارب على نفسه، إلا أن سيدنا عبد الله بن عباس قال ما كنت حبا وشغفا وتعلقا بآثار رسول الله والتبرك بريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ونظير هذا ويشبه هذا ما رواه الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح بإناء فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ كبار السن عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟

0: الطعام وأطعمنا خيرا منه، أي يسر لنا طعاما آخر خيرا من هذا وأفضل منه. قوله ومن سقاه الله عز وجل لبنا، فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، أي اللهم بارك لنا في هذا اللبن الذي شربناه وزدنا منه. لم يقل كما قال في الطعام وأطعمنا خيرا منه، وإنما قال وزدنا منه. الحكمة في ذلك ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ليس شيء يجزئ، أي يقوم مقام وجبة، أي ليس هناك مشروب يغني عن الطعام ويقوم محل الطعام، ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، لأن اللبن يعد شرابا يروي من كان به العطش، وطعاما يذهب الجوع عن الإنسان الذي يشعر بالجوع، فهو جامع لهاتين الخصلتين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث الجمعة
2: بوصف الصحب على لسان الحب
1: معظم، شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى. وجسمه

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: كم ليلة من الليالي تلذذت فيها بمناجاة الله، كيف تعاملت مع السرور والحزن، مع الرضا والغضب، مع الفقر والغنى، مع القدرة والعجز؟ هذه الأحوال التي تعترينا جميعا معاشر البشر، أين نحن من الصلة بالله فيها؟ نقرأ القرآن الكريم، ماذا تذوقنا من معاني القرآن؟ فيتحرك في القلب معنى الشوق إلى القرب، معنى الاتصال بذوق محبة الله سبحانه وتعالى والمحبوبية لديه الذي تفيض خزائنه بالجود على سائر الخلق. فيعزم المؤمن على أن يسير إلى الله تعالى، والسير إلى الله عز وجل هو طي للمسافات المعنوية وليس للمسافات الحسية، لأن الله لا يحويه مكان ولا زمان حتى يسار إليه على الأقدام، وإنما المقصود هو تهيئ القلب للاتصال بالله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا نزال معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نتعرف على حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول فيه: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم الإدام الخل. هل يوجد الخل اليوم في بيوتنا؟ ربما كثير من الصغار الذكور والإناث لا يعرفون الخل إلا النادر، لأن الإدام اليوم في البيوت ربما يكون كثيرا من الحبوب وكثيرا من العصائر وكثيرا من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، فنأكل الخبز ربما بالفاصوليا وربما بالفول وربما بالبيض وربما بالجبنة وربما بغيرها من المأكولات، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: نعم الإدام الخل. سبب هذا الحديث كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأل أهله الأدمى، أي يريد أن معه طعام، يريد أن يبحث عن وسيلة لتسهل هذا الطعام، فقيل: ما عندنا إلا خل، لا يوجد في البيت شيء، ليس في بيت رسول الله أنواع من الأطعمة مثلنا اليوم، يوجد في بيتنا اللبن، يوجد في بيتنا التمر، يوجد في بيتنا الأرز، يوجد في بيتنا سمك، يوجد في بيتنا أنواع من الأطعمة، ولكن بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقولن له أهله: ما عندنا إلا خل. فدعا به، قال: ائتوا به. فجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل. ما إدامك يا رسول الله؟ يقول: إدامي الخل، ليس عندي غير الخل، ليس عندي غير الخل. يا رسول الله، هذا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس في بيته إدام غير الخل، وفي بيوتنا اليوم نعم كثيرة، مع ذلك يظن بعضنا أن ليس في بيته شيء، أنه فقير، أنه لا يملك شيء، لا ينظر إلا إلى الأغنياء، لا ينظر إلا إلى الأثرياء. فإن الإنسان إذا عرف مثل هذه الأحاديث عرف بأنه في نعمة كبرى، وأن الله تبارك وتعالى يرعاه، وأن النعم التي أنعم الله بها عليه نعم لا تعد ولا تحصى. فكان رسول الله يقول: نعم الإدام الخل، ولم يجد رسول الله إداما غير الخل في يوم من الأيام. أما الحديث الثاني أيها السادة المستمعون، الذي نريد أن نتعرف على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها، أيهم يصعد بها. هذا الحديث الذي يحدثنا عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها. أخرجه الإمام النسائي في سننه، وابن قانع، وكذلك الحاكم عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه. ما الدافع الذي جعل رسول الله يقول هذه الكلمات ويقسم فيقول: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها؟ يحدثنا عن ذلك رفاعة بن رافع فيقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمات المباركات الطيبات التي خرجت من فم هذا الصحابي الجليل، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. لا بد للمسلم أن يقف وقفة مهمة وجادة عند هذا الحديث، فإن هذا الصحابي ابتدع بدعة كبيرة في دين الله عز وجل على حسب مفهوم بعض الناس بأن البدعة هي كل شيء لم يعمله رسول الله. هذا الصحابي ابتدع هذه الكلمات في الثناء على الله تبارك وتعالى، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وهو في الصلاة. لو أن شخصا اليوم صنع مثل ذلك لقيل له: أنت مبتدع، كيف تضيف في الصلاة؟ لقد علمنا رسول الله فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن الدعاء باب مفتوح، ورسول الله يشيع على مثل هذا. فلما سمع رسول الله قول الصحابي رفاعة بن رافع: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، قال رسول الله: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. إذن هذا دليل واضح وصريح على جواز حمد الله وشكر الله والثناء عليه بالصيغة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو بصيغة أخرى لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يقول فيه: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وربما يسيء البعض الفهم فيقولون: هذا يا أخي يسمى من السنة التقريرية، فإن رسول الله أقره على ذلك. نقول: نعم، أنت مصيب في هذا الفهم، لكننا لا نتحدث عن السنة التقريرية، نتحدث الآن عن البدعة، نتحدث الآن عن كيف صنع هذا الصحابي أو ابتدع هذا الصحابي دعاء لم يتعلمه من رسول الله، وإنما أنشأه من تلقاء نفسه فأقره رسول الله. نتكلم عن المنشأ، كيف أنشأ هذا الصحابي كلاما جديدا وبعد ذلك أقره رسول الله فصار من السنة التقريرية. لو كان كما يفهم البعض بأن الشيء الذي لم يعمله رسول الله حرام لنهر رسول الله ولا زجر رسول الله هذا الصحابي فيقول له: لماذا تأتي بكلمات جديدة لم أعلمك إياها؟ يجب عليك الاقتصار على ما أقول أنا فقط. ولكن رسول الله شجعه على ذلك وأقره، بل وأقسم فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، أن يجعلنا من الذاكرين، أن يجعلنا من الحامدين، أن يوفقنا لحمد الله تبارك وتعالى على كل نعمائه. هذا الرجل عطس فقط فقال: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ونحن اليوم نركب السيارات ونركب الدراجات ونركب الطائرات ونأكل الطعام الطيب الهني، ثم يقوم أحدنا يستكثر أن يقول الحمد لله من سويداء قلبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يوفقنا لشكر الله تبارك وتعالى ولحمده في السراء وفي الضراء على النعم صغيرها وكبيرها، قديمها وجديدها، أولها وآخرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات. وصلي ربي على محمد وآله أهل المكرمات، والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات من العوالم كلها، وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذا خطاب من خدعوها عابدون الشهوات، فيا عزيزات المنال ضب الفلان نافرات. أين الديانة والعفاف وأين وصف المؤمنات؟ ما تستحين بين الملاء غاديات ورائحات. قضى عليك ذا السفور العار فيه والنار جات، وحطكن من النجوم إلى التخوم السافلات. ما ينبغي علق الذهب

إخوان بين الأخوات، تصادقوا لكن جميع ما يعملونه معصيات، لهم مقاصد ثانية في الحركات والسكنات. صداقة الجيل الجديد في المدن المتمدنات، كل صديق عقيلته وصديقته متساويات. هذا رجل تقدمي يدرس دروس راقيات، وعاش في أرض الغضب حيث نزول اللعنات. وكم تلقى من دروس من الفئات الكافرات، وكم تذلل عندهم ليرفعوه درجات. فهم لديه الكبراء والخبراء والدهات، لا يستحق غيرهم حياة في هذه الحياة، ولا درى بأنهم أعداء إله الكائنات، وأنهم وأهلهم منغمسون في اللعنات. يتمتعون هنا قليل وبعد ذا في الهاويات، وكل من أحبهم قرينهم في الحطمات، مادحهم يغضب عليه رب السماء غضبات. فالمؤمنون يتراحمون وهم على الأعداء قسات، لهم علامات خاتمت إنا فتحنا واضحات. ومن تولى الكافرين كفر كما في المائدات، هذا البليد قلدهم في الحركات والسكنات، فصار من أمثالهم واستحسن المستقبحات. خرج بذا من ملته كما خروج الشعرات، فقد درس عاداتهم وذاق طعم الحريات. أشبع فيها شهوته بالامتزاج بالمومسات، من بعد ذا صار خبيث على جبينه غبرات. لا يستفيق من غفلته فالنار له في الآخرات، تراه مشغوف الفؤاد يريد تحرير البنات، تراه مشغوف الفؤاد يريد تحرير البنات. ترفيه منه للشباب يختلطون بالشابات، يمهدون لهم ظلل في النار من كل الجهات. يمشون في وقت البرود بحركات منظمات، إلى الحدائق والنزه ولشراب القهوات. على كراسي بينهم ميز اللعب والطاولات، فيجلسون يا قهوجي هات الشراب وهات هات. وبعضهن مثقفة تعرف تصير في الطرقات،

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات،
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله ومن والاه. أما بعد، أحبابي الصغار، الإخوة المستمعون جميعا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التأملات في القصص النافعات. هل أنتم مستعدون لسماع القصة؟
2: نعم بالتأكيد يا أستاذ،
3: بل نحن متشوقون لسماعها.
4: القصة خير من الدرس.
0: بل قل القصة نأخذ منها الدرس. إن القصص يا أبنائي ليست مجرد متعة أو تسلية، وإنما هي دروس وعبر، إلا أنها بأسلوب القصة تكون أقرب للفهم، وهي لا تخلو عن المتعة والإثارة، ولكنها ليست هي الهدف. ولذلك كم من قصة ذكرها الله في القرآن الكريم، وكم من قصة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، كلها مليئة بالدروس والعبر بأسلوب شيق وممتع وفي غاية الروعة. وسنأخذ في حلقتنا هذه إحدى القصص التي جاءت في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الانتهاء منها سأسألكم ما هي الدروس والعبر من هذه القصة. هل أنتم مستعدون؟
1: مستعدون يا أستاذ.
0: وبالتأكيد من يسمعنا سيكون مستعدا أيضا لسماع القصة والاستفادة منها. فهيا بنا إلى القصة بعد الفاصل.

0: قصة حلقتنا هذه وردت في أصح كتب الحديث، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، أي أنه طلب قرضا أو دينا مقداره 1000 دينار، فقال الرجل: ائتني بالشهداء أشهدهم، أي أشهدهم عليك أنك أخذت مني 1000 دينار وأنك سترده في يوم كذا وكذا. فقال الرجل الذي يريد المال: كفى بالله شهيدا. فقال صاحب المال: فأتني بالكفيل، أي الضامن الذي يضمنك. فقال: كفى بالله كفيلا. فقال صاحب المال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، وقيل أنه اتجر بذلك المال في البحر. فلما حان موعد قضاء الدين وإرجاع المال إلى صاحبه لم يتأخر ولم يتوانى ولم يتسهل، بل ذهب لكي يرد المال إلى صاحبه في الموعد الذي اتفقا عليه. فالتمس مركبا يركبها، أي سفينة يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، أي أنه أراد أن يركب سفينة لكي يوصل هذا المال إلى صاحبه فلم يجد سفينة، فما العمل؟ وهنا تصرف هذا الرجل تصرفا عجيبا، أخذ خشبة فنقرها، أي حفرها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه رسالة، ثم زجج موضعها، أي أنه أصلح موضع الحفر. ماذا يريد هذا الرجل من وضع المال والصحيفة في خشبة؟ غريب. قال: ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، أي أخذتها منه دينا، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وإني جهدت، أي بذلت ما في وسعي أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، أي أتركها في عنايتك وحفظك حتى يأخذها صاحبها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، أي دخلت هذه الخشبة، وأخبر كفيله بذلك، وكفيله هو من؟
1: الله.
0: نعم، كفيله هو الله سبحانه وتعالى، ونعم الكفيل. والرجل مع أنه وضع المال في الخشبة وأرسله إلى صاحبه عبر البحر، وفي نفسه أنه بإذن الله سيصل إلى صاحبه، إلا أنه استعد بألف آخر، وأخذ يلتمس في ذلك مركبا يخرج إلى بلده لكي يرد المال إلى صاحبه. فما أعجب هذا الوفاء في هذا الرجل، لحرصه على الوقت والموعد المحدد أرسل المال في خشبه، ولحرصه على أداء الأمانة، ولأنه لا يدري هل يصل المال الذي في الخشبة إلى صاحبه أم لا، أخذ يترقب سفينة وأخذ مالا آخر لكي يرده إلى ذلك الرجل الذي أقرضه. فهل سيقضي دينه بالألف التي وضعها في الخشبة واستودعها الله عز وجل، أم بالألف الثانية التي ما زالت معه وهو يريد أن يذهب بها إلى صاحبها؟ لنتابع. فخرج الرجل الذي كان أسلفه، خرج ينتظر ماله لأن الوقت قد حان، فكان ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فلم يأتي صاحبه. وبينما هو على تلك الحالة ينتظر، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فهل سيأخذها أم لا، لأنه لا يدري أن فيها المال. فأخذها لأهله حطبا، أخذ الخشبة لأجل الحطب، وهو لا يدري أنها تحمل ماله بداخلها. فلما نشرها أي قطعها بالمنشار وجد المال والصحيفة. يا سلام، انظروا عظمة التوكل على الله. رمى بالخشبة التي بداخلها المال إلى البحر، والبحر ليس صندوقا للأمانات، وغالبا لا يرمى شيء في البحر إلا ضاع وانتهى، ولكن توكله على الله سبحانه وتعالى، ولأنه استودع هذا المال كفيله وهو الله عز وجل، فقد تكفل سبحانه وتعالى بحفظ ذلك المال وإيصاله إلى صاحبه. ثم قدم الذي كان أسلفه، صاحب الوفاء، صاحب التوكل، الحافظ للأمانة، فأتى بالألف الدينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فقال صاحب المال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. لم ينسى أنه قد بعث بالألف في الخشبة من قبل، ولكنه لم يدري هل وصلت أم لا، وربما غلب عليه الظن أن الخشبة ضاعت في البحر أو أخذها شخص آخر. فقال له صاحب المال بعد أن رأى منه هذا الوفاء وهذا الصدق وهذه الأمانة، قال له: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا، أي خذ مالك واذهب في حفظ الله، فالوفاء يقابله الوفاء. فلم يأخذ هذا الرجل ألفا آخر، وإنما حكى بالصدق وأخبره وطمأنه أن دينه قد قضي عبر البحر في تلك الخشبة التي ساقتها عناية الله ببركة التوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى.

0: قد سمعتم القصة وهي مليئة بالدروس والعبر. والآن مثل ما اتفقنا نريد كل واحد منكم أن يذكر لنا فائدة أو عبرة استفادها من هذه القصة.
1: لقد استفدت وعرفت من ذلك الرجل الصالح عظمة التوكل على الله سبحانه وتعالى.
2: وأما أنا فقد استفدت من قوله وإني أستودعكها، فقد حفظ الله له تلك الوديعة.
3: وأنا استفدت أنه ينبغي لمن أخذ قرضا أن يكون حريصا على رده لصاحبه.
0: بارك الله فيكم، هذه فوائد عظيمة تحتاج منا إلى العمل بها، فمن علم شيئا عليه أن يعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيد العاملين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل.
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
1: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
2: الحمد لله على إكرامه إيانا برسالة النبي الخاتم الحاوي للفضائل والفوائض والمكارم، صفوة الله من بني هاشم سيد الأولين والآخرين وأكرم الخلق على الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل نفس وحال وحين، وعلى آله وأهل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من صدق في اتباعهم على ممر السنين إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد تذاكرنا في سيرة الأمين المامون خروجه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، الغزوة الأخيرة في وقت الصيف وشدة الحر، وحين بدت الثمار تثمر في المدينة المنورة، وبدأ الخريف يتحضر لأهله ويتيسر حصوله، وحين يحب الناس الجلوس في ديارهم وعند أهليهم، فكانت محل اختبار وامتحان وتمييز للناس وتقويم للأساس، فبدأ ما بدأ من استجابة الصادقين والموقنين كأمثال الصديق والفاروق وعثمان الشهيد وأولئك المتبادرون لامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرح به، لا ينازلهم في ذلك حرج، مسلمين تسليما، محكمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمورهم، حتى نساؤهم أرسلن ما في وسعهن أن يرسلنه لتجهيز الجيش كما سمعنا، فهي قلوب لم يخالطها تردد ولم ينازلها شيء من الفتور ولا من التشكك ولا من التخلف. ووصل حكم البشرية إلى أفراد من أهل الإيمان فتراخوا وتأخروا ثم لحقوا، ولم يتمادى التأخر بأحد من أهل الإيمان إلا بالثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يقولون نرحل غدا، نرحل الصباح، نرحل المساء، نرحل، فلما رحلوا حتى انتهى عليهم فرصة اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن المنافقين كانوا سريعي الاعتذار وكانوا مختلقين للأعذار، يقولون بالكذب ما يظنون أنهم به يخادعون رسول الله، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وجماعة منهم تحدثوا عما وسط ضمائرهم من خوف غير الله، فقالوا أن أذهبوا لن يقاتل الروم، إنا لنخافهم ونحن في منازلنا وديارنا في المدينة، فكيف نذهب نتصادم معهم؟ وكان هذه طريقة تفكير نفاقي لا يزال ينتاب بعض النفوس إلى اليوم، والعياذ بالله تبارك وتعالى، من ظن أن القوة بيد غير الله وأن العظمة لشيء غير الله سبحانه وتعالى. وقديما حدثنا الله عن الصادقين من الذين خرجوا مع سيدنا طالوت يقاتلون في سبيل الله. وقال قائل منهم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال ربنا: قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاك الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فكانوا على المنهاج القويم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يقول الله: ولي حكمة في تسيير الخلق بقواهم الحسية والمعنوية والمادية والعسكرية والفكرية، فأرتب بينهم ذا بذا وذا بذا وذا إلى ذا وذا إلى ذا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. سبحان المسير والمدبر جل جلاله وتعالى في علاه. بل إن جماعة من المنافقين ظنوا وتحدثوا أن رسول الله لن يرجع أصلا، وأن خروجه هذا خلاص موت إلى الأبد والعاد، يرجع هو لأصحابه، وحدثوا أنفسهم ألا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلم من تكلم منهم بما تكلم، وفضح من فضح منهم على لسان القرآن الكريم. في أثناء تهيئه صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى تبوك، جاء جماعة كانوا قد بنوا مسجدا، وهم من المنافقين أيضا، ومع ذلك بنوا مسجدا، وقد بين الله تعالى نواياهم ومقاصدهم ودوافعهم التي دفعتهم إلى بناء هذا المسجد في القرآن العزيز. وهذا يضع لنا ميزانا نعرف به الفوارق في الأمور بين الناس من حيث المقاصد والنوايا والإرادات. أما الأشكال فقد تتفق وقد تكون واحدة، مساجد مساجد، مسجد ومسجد، مدرسة ومدرسة، لكن لا عبرة بهذا الشكل. القصد والنية والمراد والغرض وحال الذين فيه وحال القائمين عليه كيف هو، هذا الذي بينته لنا الآيات. فهؤلاء جاءوا إلى نبينا يقولون: يا رسول الله، بنينا مسجدا، لماذا؟ صلحوا حقهم الدعايات والشعارات، ايش هي؟ لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، خارج من شان يصعب عليهم يجون إلى مسجدك ويجون مسجدنا، فعندنا أنا قريب. شفت البهرجة وإظهار المقاصد الحسنة وما هي في قلوبه؟ إن بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، نحب أن تدينا تصلي فيه بركة. وهم يكذبون به في بواطنهم، ولكن شانوا أهل الأغراض القصيرة الفانية أنهم يجارون الناس على التيار الذي يجري بين الناس للتوصل إلى أغراضهم بأي وسيلة ولو بالكذب. فجاءوا يكذبون ويعلمون أن الناس إذا جاء رسول الله إلى مسجدهم فصلى فيه سيصدقونهم وسيتمكنون من تنفيذ حيلهم ومكرهم ومقاصدهم الخبيثة في المسجد. فلما طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا من سيرته وسنته أن يعاملهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله حتى يأتيه وحي في التصرف في شيء معين صريح، وإلا فهذا حاله، وهذا مسلكه الكريم القويم الذي يجب أن يسلكه الناس من بعده. فلم يعد بيننا الآن وحي قرآن ينزل على أحد ليخرج فيه من الظاهر إلى أن يحكم أمرا باطنا، فالأمر فيه لله من قبل ومن بعد. وكان في هذا المسلك القويم العظيم الذي كان يسلكه عليه أفضل الصلاة والتسليم أن جاءه بعض الذين كانوا في النفاق فتداركه الله وأراد إنقاذه، فجاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله، الإسلام والإيمان ها هنا، أشار إلى لسانه، قال والنفاق والتكذيب ها هنا، أشار إلى قلبه، وأنه لا يذكر الله إلا قليلا، وأنه فجاء تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد تحقيق الإيمان. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأمسك بلسانه ودعا له ووضع يده على صدره وامتلأ إيمان. قال يا رسول الله كنت أجلس أنا وعدد من المنافقين نرتب الترتيبات لإيذائك ولمضادتك ولتنفيري من دينك، فإن أحببت دللتك عليه.

إليهم جئت بهم إليك؟ قال لا لا، ولكن من جاءنا منهم كما جئتنا استغفرنا له، ومن أبى فحسبهم الله، أمرهم إليه. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم. فجاءوا هؤلاء المنافقون وقالوا عندنا المسجد، تفضل نريدك تدخل بركة، صلي في مسجدنا نصلي وراك، نحن بنينا لمقاصد حسنة لذي العلة وذي الحاجة ولليلة المطيرة. قال صلى الله عليه وسلم إن في شغل السفر، لأن نحن خارجون للغزوة وللجهاد، وإذا انصرفنا ورجعنا يكون لهم إن شاء الله. فأخرهم إلى الرجعة عليه الصلاة والسلام، وما رجع إلا والوحي نزل عليه فهدم المسجد كما سيأتي في خبر رجوعه عليه الصلاة والسلام. أليست العبرة بالأشكال ولا الظواهر ولا الصور ولا المسميات، لكنها مقاصد نيات ووجهات وإرادات وسرائر وقلوب يقوم الأمر والشان عليها دنيا وآخرة. ولا مجال لمغالطة علام الغيوب، ومن خدع إنما يخادع نفسه، ومن غش إنما يغش نفسه. وفي خروجه استخلف على المدينة سيدنا علي بن أبي طالب، واستخلفه استخلافا خاصا على أهله، نسائه وأسرته ومن يليه ومواليه ومن يليه. وليا علي أخلفني في أهلي، واضرب وخذ وعد وأعطي. ودعا نساءه أمهات المؤمنين، اسمعنا لعلي وأطعه فهو خليفتي فيكم، صلى الله عليه وصحبه وسلم. واستعد كما تقدم معنا في الدرس الماضي للخروج، وخرج عليه الصلاة والسلام. وأرجف المنافقون في المدينة، ما سمعت إنهم يكذبون ويتخلفون ويتعذرون، وعادهم يظنون الظنون يقولون ما بيرجع النبي محمد بيأسره وش يمد الكلام، وما كفى هذا وإرجاف على سيدنا علي، ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منهم، يريدون أن يمسوه في أقرب الناس إليه وأحبهم إليه وعزهم عليه. قديما قد تكلموا على السيدة أم المؤمنين، ولما انتشرت بلبلتهم وقرقرتهم هذه، أخذ علي سلاحه وخرج يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف قريبا من الثنية، ثنية الوداع التي هي على طريق الشام. فجاء إليه وقال يقولون كذا يا رسول الله، قال كذبوه، ولكني خلفتك لما تركت وراي أماء كبيرة أستأمنك أنت عليها دون سواك، فارجع فخلفني في أهلي وأهلك في المدينة وأهلها، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، أنا قد آخيتك وعقدت الأخوة الخاصة بين المهاجري وأنصاري، وجيتني تقول لي وأنا ما جعلت لي أخ، قلت لك أنا أخوك، واليوم أستخلفك على خاصتي وأهلي وعلى بلدي كما استخلف هارون موسى هارون عندما خرج ليكلم ربه، وقال موسى لأخي هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أخ وخليفة صاحب وداد ومحبة وقربة ومنزلة؟ ايش تريد بارجاف هؤلاء وكلامهم؟ لا تتاثر به، اتركه. ما اصبره صلى الله عليه وسلم، وما احلمه، وما اشد ما قاس على ظهر الارض. قال بلى يا رسول الله رضيت. قال من بيقول يقول، من بيتكلم يشبع بكلامه بعد هذه المنزله ممن ختم الله به رسله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال يقول للراوي حتى فلما قال له هذا الكلام وخاطبه بهذا الخطاب رجع مسرعا

فحلها سيد الوجود فسارت هنيئة مريئة وصارت شفاء حتى غبارها، وغبار المدينة صار شفاء من الجذام، ونقلت حماها إلى الجحفة. بعد أن نازل المهاجرين الأوائل نصيب من حماه، فدعا صلى الله عليه وسلم، وبعد الدعوة أخبر ورأى بعض الصحابة بعض المرائي في ما انتقل إلى الجحفة، فأول صلى الله عليه وسلم أنه الوباء الذي في المدينة انتقل إلى الجحفة، وأخبر قال جاءتني الحمى تستأذنني، فأمرتها بالجحفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصارت منورة بالنور بدر البدور نبيكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عاد سيدنا علي للمدينة، وانطلق الرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الجيش، وأرفد سيدنا علي لمساعدته في الأمور محمد بن مسلم الأنصاري، قالوا كن معه.

0: وأمر صلى الله عليه وسلم الجيش معه أن يستكثروا من النعال، وقال إن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا، قالوا نصف الركوب لأن فيهم كثير حفاة بلا نعال يمشون في الحار في الصيف في الصحراء في الرمال في الأحجار. إيش هذا الجهاد؟ إيش هذا الصدق؟ ما شفتنا احنا قلنا احنا قوم المكيفات إذا انطفت الكهرباء قليل ضاقت علينا الأرض بما رحبت. هذا في صحراء ما بين المدينة وتبوك في وقت الصيف والحر الشديد هناك، وبعلي نعال الكثير منهم أمر قال كسروا جمعوا نعال هاتوا من عنده نعال، فإن أحدكم لا يزال راكب ما دام منتعل ما دام في نعال قد ركوب خفف عليه عناء السير صلى الله عليه وسلم. وأمر بعض الناس فتقدموا أمامه فألحق سيدنا أبو بكر قال اذهب فصلي بهم، فكان يصلي بمن معه وصلي سيدنا أبو بكر بالذين تقدموا حتى يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه انتظر عند ثنية الوداع في الجرف انتظر حتى تكامل الخارجون معه ومضى عليه الصلاة والسلام. الله، فكان خروجه يوم الخميس، وكثيرا ما يخرج في أسفاره يوم الخميس، يحب أن يكون خروجه إذا تيسر يوم الخميس، فكثير من خرجاته كانت يوم الخميس وفي البكرة. وعسكر عبد الله بن أبي معه على حدة في أسفل، فأقام ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معهم من الجيش انخنس عبد الله بن أبي، رجع إلى المدينة، وكان تخلف في من تخلف من المنافقين المتعذرين المعتلين بالعلل، وكان يقول هذا المنافق رئاسة يقول يغزو محمد بن الأصفر مع جهد الحال والحار والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له به، طريقة التفكير يحسب محمد أن قتال بن الأصفر مع اللعب لكأني، ويحلف عدو أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال شلوهم بني الأصفر يعني الروم راحوا بهم ويتكلم يرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يتخلف من يتخلف. الله، وقد ذكرنا الذين لما عجزوا عن الخروج لعدم وجدان لا مركوب ولا نفقة بكوا بكوا بكوا بكوا، وفيهم الذي تصدق بعرضه كما تقدم معنا وكشف الله الخبر لنبيه فأخبرهم في اليوم الثاني أي من المتصدق البارحة صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء منهم إن سالم بن عمير وعلبة بن زيد أخو بن حارثة وأبو ليلى وبن كعب أخو مازن من بني النجار، وفيهم عمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلم وعبد الله بن مغفل المزني وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف وعرباض بن سارية، فمنهم من لحق بعد ذلك مثل هؤلاء الاثنين اللي ذكرناهم أبو ليلى وصاحبه لما مر عليهم الأنصاري وجدهم يبكيان، ما يبكيكم؟ ما قال ما وجدنا ما نخرج به ولا وجدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعطينا، قال تعالوا، جاب لهم الناضح وقال لهم هذا اركبوا عليه وذا تمر وشلوا ألحقوا بالجيش ألحقوا بالجيش رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد الألوية من عند ثنية الوداع لما توجه ودفع اللواء الكبير لسيدنا أبو بكر الصديق، ودفع الراية سيدنا الزبير بن العوام، دفع راية الأوس لأسيد بن الحضير رضي الله عنه، راية الخزرج إلى أبي دجانة أو الحباب بن المنذر في رواية، وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذ لواء يعملوا ألوية تحت الراية. رأى صلى الله عليه وسلم برأس الثنية عبد المتسلح، قال عبد قاتل معك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى سيدك لا تقتل معي فتدخل النار، يعني لا تخرج إلا بإذن مالكك وسيدك. ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج معنا إلا مقوٍ، فخرج رجل على بكر صعب فصرعه بالسويدة. قال الناس الشهيد الشهيد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا لا يدخل الجنة عاص، وكان يدل على الطريق إلى تبوك علقمة بن الفغوة يقول الخزاعي، لأنه كان له معرفة بتلك النواحي، فكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق. من جملة من ذكرناهم من الذين تخلفوا من المؤمنين فلحقوا به في الطريق سيدنا أبو ذر، تقدمت قصته معنا، وسيدنا أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه. وأما سيدنا أبو ذر فما تخلف في المدينة، إنما خرج معهم، ولكن البعير أبطأ به، كان ما يمشي بعيره، فقطعوا الناس المسافة وهو يصارع بعيره حتى تركه وحمل زاده على ظهره ومشى وراهم. وهكذا كانت كلمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا له تخلف فلان، يقول إن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكو غير ذلك قد رحكم الله تعالى منه. وهكذا فرجعت مسكين يفكر، سيدنا أبو ذر قال زيد علف للبعير، وصار المثل عندنا يضرب ما ينفع الطعم عند العقبة، وقت المشي الآن لو كان معه مغذى من سابق في الفترة ما مضى الحين زيد له علف كثير، قال بيقوى، وظن أنه ثاني يوم ثالث يوم بينهض بيلحق، ما شاء عليه ما شي فائدة، وأخذ متاعه ولحق برسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكذلك سيدنا أبو خيثمة، ولما وصل بعد أن قال النبي يمشي وحده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان مما بشره صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر ما خطوت خطوة حتى لقيتني لغفر الله لك بها ذنب، رفع لك بها درجة عليه رضوان الله تعالى. سيدنا أبو خيثمة تخلف في اليوم الأول، اليوم الثاني، يوم الثالث، من يقول بلحق بكرة في المساء، بكرة في المساء. فجاء بعد أيام دخل إلى محل مسكنه، وجد امرأته قد هيأت له المكان، عريش وعريش، نفينا الماء حوالي مكيف حقهم هذا تبرد المكان مشان يبرد المكان، نفت وفرشت الفرش وبردت الماء للشرب في القربة. هم جاء وقت الظهيرة، وقت الحر، وقف، وإذا كل واحدة تقول تفضل تفضل، طعام موجود وما بارد مبرد، والمكان رشيناه بالماء بسرعة بسبب الإيمان اللي وسطه. قال يهيئون لي المكان ويعدون لي المحل، أين رسول الله؟ أنا أبو خيثمة أدخل في ظل العريش والمحل مهيئ، رسول الله في الصحراء في الحر والشمس. وقف قال ما أدخل، عندك ولا عندك، ما لك أبو خيثمة تفضل ودخل الفرش مهيئ، الماء مبرد، الطعام في الماء. قال لا، يدخل أبو خيثمة حيث هيأتن له المكان ورسول الله في الحر، لا أدخل خيمة واحدة من كنا، هيئن لي الزاد أنا لاحق برسوله، هاتوا الجمال بسم الله. مرضي يدخل ولا يشرب ولا يأكل، بل خلوا هيئ جمله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يقول سبحان الله، رسول الله في الضح والريح والحر، وقد غفر الله لما تقدم من ذنب ومتهر، أبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ بين أهله مقيم، ما هذا بالنصف، ما هذا بالعقل، ما هذا بالخير، ما هذا والله لا أدخل عريش واحدة من كنا حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، هيا أزادا. فعلته وقدم ناضحه وارتحل وخرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول نزوله بتبوك وصل لحقه في أول نزول صلى الله عليه وسلم بتبوك. أدرك أبا خيثم عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخلفه ومشاء، قال يلا ترافق هو إياه حتى دنوا من تبوك في أول نزول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني أنت، أنا تأخرت، أنت في الطريق انقطعت لكن أنا تأخرت هناك في البلاد وأنا مذنب، فما عاد تخلط نفسك بي، شيء ينزل علي وعليك وبعدين أنت امشي وحدك، تخل وحدك أحسن لعند النبي، ما عليك ذنب أنا مذنب. شوف تانيب ضمائرهم وحياة الإيمان في قلوبهم كيف يتعاملون. هكذا يجب أن نكون، هكذا يجب أن نكون، أو نريد أن الإيمان عن شكل ثاني، نريد الإسلام شكل آخر، هذا الإيمان، هذا الإسلام. النبو ضمير قال أنا مذنب، فالعاد تدخل معي العاد تنزل في آية تفضحنا وإلا يتكلم علي النبي بكلام، ما أنت أحسن خلك وحدك معزز مكرم. قال مرحبا، ما شاء أبو خيثمة تقدم وحده. فلما قرب قد تراه العيون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا راكب يا رسول الله على الطريق مقبل بعيد. قال صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فلما قرب شاهدوا قال هو أبو خيثمة يا رسول الله. لما بلى أقبل فسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة. ايش اللي خلفك؟ قال يا رسول الله غرتني نفسي، واول يوم ثاني يوم ثالث يوم وحصل كذا كذا، فبعث ضميري وقلبي وانا جيتك الان. دعا له بخير صلى الله عليه وصحبه وسلم. الله أسار ابو خيثم يقول ولما رايت الناس في الدين نافبوا أتيت التي كانت أعف وأكرم وبايعت باليمنى يدي لمحمد فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما تركت خضيبا في العريش صفايا كراما بسرها قد تحمم وكنت إذا شك المنافق أسمحت للدين نفسي شطره حيث يمم. هنيئا لهم، رضي الله عن أولئك الصادقين المخلصين. وجماعة من المنافقين ما وسعهم شيء من الاعتذار ولا أخرهم الجاف، خرجوا قالوا يمكن له مواقف محمد ساعات تجي له كذا شيء بلا حساب من وراء العقل، يمكن بقى هناك مغانم كبيرة نشلنا نغلونا إن شفناه إلا أنهزم بنشرد نخليه خليه وجماعته، فخرجوا معه صلى الله عليه وسلم. جماعة سموا بعضهم في كتب السيرة مثل وديعة بن ثابت والجلاس بن سويد مخشن بن حمير حد من أشجع وحد أخوه بني عمرو بن عوف وثعلبة بن حاتم، وقال يتكلمون بعض بينهم البين بعضهم بعض يقول تحسبون جلاد بن الأصفر كجلاد العرب بعضهم بعضا، ويحبون يرجفون يخلون يسمعهم على الجيش المؤمنين مشان يخوفونهم ويفزعون، يمكن يربطون احنا في الحبال ياخذون احنا واحد واحد، هم يقولون كذا. وحتى يتفوهون بكلام الكفر، يقول احدهم جلس عمر لك لان كان محمد صادق يقول فهو شر، فهم شر من الحمير كما يقول. قال له سيدنا عمير ما سمعه أنت شر من الحمير والرسول الله صادق وأنت الكاذب، كلامك على نفسك، هو الصادق وأنت شر من الحمير. طيب قال مخشن بن حمير والله بدت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأننا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه، مجاوزي الحد في كل أدب الحين، يمكن ينزل فينا جيران يفضحنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر ادرك القوم فسألهم عما قال، روح الجماعة هذولاك في المكان ده سألهم عما قال، روح فإن أنكروا قل بلى قلتم كذا وكذا، جاب الكلمات اللي يتكلموا بها من كلمات الكفر، انطلق سيدنا عمار إليه قال لهم ذلك. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، قال وديعة بن ثابت، رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناقة وأخذ وديعة بن ثابت بحقبها ورجلاه تسفيان الحجارة، يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ما كنا نحن صادقين ولا نحن ما نشك فيك ولا نحن إلا بس ألا كنا نضحك بيننا البين. قل ولا إن سألتهم نزل الله فيه بعد ذلك، ولا إن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وحلف الجلاس الله والله أنا ما قلت ولا تكلمت، يحلفون بالله ما قالوا ولا قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكون خير لهم، وانظر مع عتاب الحق لهم وفضيحته يوم عاد يقول فإن يتوبوا يكون ما يفتح لهم باب التوبة سبحانه وتعالى، ما أحلمه وما أكرمه وما أرحمه بخلقه. مر عليه الصلاة والسلام في منطقة يقولها خليجة في سفي في أثناء المشي، قال له أصحابه المبرك يا رسول الله الظل والماء، كان فيها علوب هناك فيها شجر السدر هذا في دوم وفي اسمه ماء موجود، فقال إنها أرض زرع نفر دعوها فإنها مامورة. فأقبل يعني ناقته، فأقبلت ناقته مشت تمشي حتى بركت تحت الدومة في مكان هناك بني فيه بعد ذلك مسجد يقال له مسجد ذو المروة، وصل إلى وادي القرى في مسيرة عليه الصلاة والسلام، فإذا امرأة في حديقة لها فيها نخيل قال صلى الله عليه وسلم اخرسوا هذا النخيل كم بيخرج تمر، وهي وقت الجذات جد خرص القوم قال كذا كذا، نظر في صلى الله عليه وسلم قال 10 أو سك بخرج، مشوا قال صلى الله عليه وسلم للمرأة احفظي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى، وذهب. لما رجع مر على وادي القرى مر عند الحديقة قال المرأة كم جاء حديقتك؟ قالت 10 أوسق، خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال من غير زيادة ولا نقصان، هذا 10 أوسق سوا يا رسول الله. وجماعة هناك في وادي القرى أهدوا له وهم من اليهود تقول لهم بنو عريض وبنو هريسة، أكلها صلى الله عليه وسلم وأطعمهم 40 وسك سبحان الله. فصاروا دائما من نخل وادي القرى يأخذون 40 وسك في كل عام إكراما منه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملة سبحان الله. استمروا حتى فيما بعد كل سنة حتى جاء وقت الخلفاء الراشدين قالوا اللي مشى لهم ذاك السنة رسول الله مشوا، فكان يمشوا لهم لأنهم أكرموا النبي صلى الله عليه وسلم أهدوا له هريسة كانت معهم، انظروا كيف معاملته وخلقه الكريم عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وصل إلى المنطقة التي كان فيها قوم نبي الله صالح وفيها هلكوا، وخرج بعد ذلك نبي الله صالح فيما جاء في بعض الروايات إلى حضرموت، لكن الوادي هذا وادي الحجر مذكور في القرآن مر فيه صلى الله عليه وسلم في غزوته في تبوك، وهناك كان بيرهم وبير نبي الله صالح، وهناك حيث عقروا الناقة ونزل بهم العذاب. فلما مر عليه الصلاة والسلام في المنطقة التي كان يسكن فيها أولئك المكذبون بسيدنا صالح والذي نزل عليهم العذاب، تقنع بردائه وهو على رحله وأوضع الراحلة، حركها جرى حتى خلف أبيات ثمود وراه، ونزل هناك. سارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، واستقى الناس من الآباء التي كانت تشرب منها ثمود، عجنوا ونصبوا القدور باللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فنودي الصلاة جامعة، جمعوا الناس، تجمعوا. قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. حيث نزل الغضب على قوم والانتقام من الله تعالى، لا تركنوا إلى ذاك المكان ولا تدخلوا إلا أن تكونوا باكين، معتبرين، مدكرين، وتخافون أن يصيبكم ما أصابه. ما هذه التربية؟ ويقول لهم: ولا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة. قال: يا رسول الله، قد استقينا، قد عجنا منه طحيننا، عجنا من الماء. قال: اعلفوا العجين الإبل، اعطوه الإبل، هلو تأكل. واستقوا من البير الثانية حق النبي صالح، قومه المؤمنين شربوا منه وعجنوا منه وتوضأوا منه صلى الله عليه وسلم. في هذا إثبات وجود الآثار وانتقال الأثر في ما يخلف ولو إلى سنين طويلة. الله. فأرشدهم إلى الاعتبار بالآيات والادكار بما حل على الطوائف والأمم قبلنا، وأن يخافوا أن يصيبهم ما أصابهم، وأن لا يشربوا إلا من بير النبي صالح. وأن قالوا: قد عجنا من آبار قوم ثمود. قال: أعلفوا العجين للإبل، أعطوه إبلكم، لا تأكلوا، لا تخبزوه، خبزوا ثاني صلى الله عليه وسلم. وقال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، سألوا نبيهم أن تبعث آية، بعث الله تعالى لهم الناقة فكانت تريد هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، كانت تشرب مياههم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله تعالى من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله تعالى. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه: ما تدخلون على قوم من غضب الله عليهم. فناداه رجل منهم تعجب منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم فينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيء، وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء، وإنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة في الليل، فلا يقومن أحد، ومن كان له بعير فليوثق عقاله، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. قالوا: لبيك يا رسول الله. وفعلوا ونفذوا، إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته والآخر في طلب بعير له، وقاموا خرجوا في الليل، والنبي قال: لا أحد يخرج في الليل ولا يقوم من مقامه. فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق في موضع قضاء الحاجة ومات مع المحل. وأما الذي خرج في طلب بعير احتملته الريح لما هبت حتى طرحته بجبل طي في مكان بعيد. لا إله إلا الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم عن أن يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا الذي أصيب، هذا الذي سلم كان لما جاء لقضاء الحاجة أصيب هناك، فنازلته الأوجاع وأخذ بعد ذلك. فجاء قال هاتوه، قرأ عليه فعفاه الله تعالى. والثاني هذاك بعدين مسكته طي، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءوا به إليه. وفي ذاك المسير الطويل مروا على آبار وعلى أماكن، وجاءوا إلى أماكن ماشي فيها ماء وصحراء وظما وعطش وشمس وحر، والنبي معهم في صبره وتحمله، والصحابة وكان يعتقبون رجلين وثلاثة على بعير، ويوم نازلهم عطش شديد ولا ماء ولا بير ولا شيء ولا سحاب، إلى حد صار الواحد منهم يقوم إلى جمله ينحره ويجيب الكرش حقهم، هذا يجيب الكرش يعصرها ويشرب ماء من شدة العطش، عسرة من الماء وعسرة من النفقة وعسرة من الظهر، لا إله إلا الله. فجاء سيدنا عمر بن الخطاب يقول لما اشتد الأمر حتى ظننا أن من العطش هذا أن رقابنا ستنقطع، فقال أبو بكر يا رسول الله أن الله قد عودك في الدعاء خير، فادع الله تعالى لنا. هذا يشوف الناس في حالة وشدة العطش هذا إلى، قال تحب ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. رفع يديه صلى الله عليه وسلم ابتدى يدعو، جاءت السحابة ما رجعها إلا والعسكر يمطر، ملأوا أوعيتهم وهانيتهم ملأوا ما معهم، ذهبوا ينظرون وإذا بالسحابة على ملء المعسكر ما جاوزت العسكر، مطر فوقهم وحدهم فقط، من الشقادة ماشي من الشقادة ماشي من الشقادة ماشي، إذا مرسلة فوق المعسكر فقط جيش النبي صلى الله عليه وسلم من معه صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. و وكان قد أمرهم لما مروا بالحجر قال لهم المياه حق ثمود لا تحملوا من ماءها شيء، كان واحد يقول لبعض الذين معهم من المنافقين ويحك قد ترى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمطر علينا السماء، قال إنما مطرنا بنو كذا، وقال سحابة مرة والمرض في القلب مرض، ونعوذ بالله من ظلمة النفاق والكفر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، حبكم الآيات والمنن ووجود رسول الله بينكم ونصيبكم التكذيب، نعوذ بالله من غضب الله. وكان في هذه الواقعة وهو في طريقه إلى تبوك عدد من الروايات، ففيها سؤال سيدنا أبو بكر له ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه قام فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ودعا، وفيها أنه قال استقبل القبلة فدعا ويقول والله ما أرى في السماء سحابا، فما برح صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أني لأنظر إلى السحاب تأتلف من كل ناحية، فما برح مكان مقامه ولا رد يديه حتى سحت علينا السماء بالرواء. فكأني أسمع تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطر يقول الله أكبر الله أكبر. ثم كشف الله السماء عنا من ساعتها وإن الأرض إلا غدر تناخس، ما هناك ماء إلا في المعسكر فقط، وقد استقوا وارتووا إلى آخرهم، وشاهد ملاحظة النبي لهم وقد رووا بعد العطش وملأوا أنيتهم، يقول أشهد أني رسول الله، يقول أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ثبتنا الله وإياكم، ملأ الله قلوبنا أنوار إيمان وصدق وتصديق لهذا الحبيب. اللهم ثبتنا على دربه وطريقه، اجعلنا في حزبه وفريقه، وأنر قلوبنا بأنوار بريقه، وتولنا به في كل شان، وارعنا في السر والإعلان، وارفعنا إلى أعلى مكان، واعدنا من شر النفس والهوى والشيطان. ثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب، اسلك بنا مسالك من تحب، واختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: نحن في زمن نحتاج إلى السكينة أشد حاجة، وترى هذه السكينة سبحان الله في المؤمنين تتنزل كأنها رأي عين. تجد المؤمن الصادق في صلته بالله ووجهته إلى الله تعالى عندما تنزل به حادثة تتعجب مما ينازل قلبه من الهدوء. ترى مرأة متعلقة بولدها جدا ثم يتوفاه الله، فإذا ينزل الله عليها سكينة والحمد لله الحمد لله، يجي اللي حولها ما يصدقون، إن هذه هكذا فعلا، ولا يمكن الدكاترة النفسيين لا يقولوا هذه شدة الصدمة صارت لها سكتة، حتى لأن الكافر والفاجر والفاسق والغافل والمقطوع لا يفهم ما معنى هذا، لأنه لا يذوق السكينة أصلا ولا يعرف معنى نزول هذه السكينة. فالله من رحمته بعباده المؤمنين إذا كانوا متوجهين إليه، إذا أنزل عليهم ابتلاء أنزل معه ما يقابله من السكينة. هكذا فضل الله سبحانه. ففي هذا الموقف الله اختبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنزل عليهم السكينة فنجحوا في الاختبار.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: هل تستمتع بقراءة قصص الشجعان والأبطال؟ فمن هؤلاء البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الأبطال الذين يضرب بهم المثل في الفروسية والشدة، وكان من فضلاء الأنصار وأحد السادة الأبرار. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد إلا بدرا، وبايع تحت الشجرة. قال يوما لأخيه أنس: أتراني أموت على فراشي وقد قتلت 100 من المشركين مبارزة سوى من شاركت في قتله؟ ومن شدة شجاعة البراء كتب عمر بن الخطاب إلى الأمراء ألا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين، فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. وكان من أولياء الله المجاب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. برزت بطولته في قتال المرتدين يوم اليمامة، فلما أغلقوا عليهم حديقتهم قال البراء: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة. فاحتملوه فوق التروس ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، وأدركه المسلمون وبه 84 جرحا ما بين رمية بسهم وضربة بسيف، وقد قتل 10 من المرتدين. وكان مثالا في التضحية، ففي إحدى المعارك كان الأعداء يلقون من حصونهم كلاليب في سلاسل محماة بالنار، فأخذ بعضها أنس بن مالك فهرول إليه أخوه البراء فتسلق الجدار وقبض بيده على السلسلة، فما برح يجرهم ويداه تدخنان حتى قطع الحبل، وإذا عظامها بادية قد ذهب ما عليها من اللحم، وأنجى الله أنس بن مالك بذلك. وكان على ميمنة أبي موسى الأشعري يوم فتح تستر، وقد عثر المسلمون على فتحة صغيرة تؤدي إلى داخل حصن الفرس، فدخل منها البراء فقاتلهم في جوف المدينة وفتح الله على المسلمين. استشهد البراء رضي الله عنه يوم فتح تستر في خلافة عمر 20 وقيل 23، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
1: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: الصداع داء مؤلم ومزعج، وبعض الناس يعاني من إزمان هذا الصداع، فمن يشكو ألم رأسه والصداع فعليه بهذه الآية العظيمة في كتاب الله تعالى، قول الله: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اقرأ هذه الآية 3 مرات ووضع يدك على رأسك محل الصداع، ثم اسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا من سكن الليل والنهار بقدرته، سكن هذا الألم الذي في رأسي بلطفك يا أرحم الراحمين، فيذهب إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يشفي كل سقيم ومريض بلطفه ورحمته، إنه أرحم الراحمين.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

خضار وفائدة. الفلفل الحلو أو الفلفل الرومي، اسمه العلمي كابسيكوم أنوم، أحد أهم

0: لك فهو مفيد جدا لصحة الحامل والجنين. ويحتوي الفلفل الحلو على نسب عالية من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي من شأنها أن تعزز صحة العيون وتحميها، وتحمي شبكية العين من عمليات الأكسدة الضارة. والفلفل الحلو من الخضروات التي تعين على رشاقة الجسم والتخلص من السمنة، لأنه يحتوي على كربوهيدرات تتحول لطاقة بسرعة ولا يتم تخزينها، مما يجعل الجسم يحصل على سعرات حرارية مفيدة دون أي دهون. وإن نصف كوب فلفل مقطع فيه 12 سعرة حرارية فقط. ويعزز الفلفل الحلو من صحة الجهاز الهضمي، فيقي من الإصابة بالإسهال والغثيان والتقيؤ وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. وقد توصلت الدراسات إلى أن الفلفل الحلو ينشط القدرات العقلية والنفسية ويعزز المهارات الإدراكية للإنسان، فهو مفيد لجهازه العصبي، وهو غني بفيتامين جيم، مما يجعله مفيدا جدا لصحة البشرة وتحسين مظهرها، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم، فيقلل من جفاف البشرة وتجاعيدها، كما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. وتحتوي كل حبة متوسطة من الفليفلة الحلوة الحمراء بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المكونات الغذائية التالية: الدهون 0.36، الكربوهيدرات 7.18، الألياف 2.5، السكر 5، البروتينات 1.18. فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: خضار وفائدة.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم 10 أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

0: بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون،

0: تموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا مهنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم أصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معلوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم بهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلم.

قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين أكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصر أرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسل لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتح.

Right?

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر، ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
1: من أشرف الأمال والعلوم للمسلم الحريص والمنهوم،
2: صلى الله على محمد
1: وطالب

0: يا راحم الضعيف والسقيم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى يا كافل المعدوم واليتيم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى.

0: حياك الله يا خير الورى يا من دنوت ليلة التكريم.
1: صلى الله على محمد.
0: حطر إلهي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
2: باب القبول لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: يا مرتجي القبول من كريمي الهج بذكر المصطفى العظيم
1: صلى الله على محمد
0: واصدع بها تلقى بها ما

0: يا خير الورى ما شع بدر في المدى المرسوم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى من هلا.

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة.
0: صلى عليك الله يا خير الورى تعداد ما في العالم العظيم.
2: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله.

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: مراتب الأسرار في تكرار الصلاة على النبي المختار. صلى

خير الورى بسر أهل الكهف والرقيم. صلى عليك الله يا خير الورى بسر ما

0: الله يا خير الورى بسر ما في القدر المقسوم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر ما في الآي آي الرومي.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر جبرائيل.

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: خاتمة الصلوات والتسليمات على سيد البريات.
0: يا رب.

0: صلي على خير الورى في مقعد الصدق العلي الفخيم. عطر إلهي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البريات، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات. أما بعد، انطلاقا من قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم تقدم لوحة إنشادية أبريت بعنوان: تربية الأبناء والبنات أمانة في أعناق الآباء والأمهات. فكرة وكلمات الشاعر الأستاذ عادل بن محمد باعشن، ألحان الأستاذ عمر بن هادي بريك، توزيع الأستاذ محمد بريشان، والأستاذ محمد بن حداد الكاف، عازف الناي الأستاذ عمر بن عبد الله بالفقيه، أداء وتمثيل الأساتذة عمر بن هادي بريك، عمر بن كرامة باعوضان، عادل بن محمد باعشن، فوزي بن عبيد بغزال، أحمد بن هادي بريك، والطلاب محمد خرد، عيسى بن علي مصيباح، حسن بن شكري باحريش، عمر بن أحمد العيدروس، وأحمد بن شكري باحريش. تم التسجيل والمكساج باستديو نسيم حاجر، تسجيل الأستاذ عبد الله بن مبروك بريك، مكساج الأستاذ أيوب بن أحمد حمده، الإشراف الفني الأستاذ أحمد بن صالح عليوة، المتابعة والتنسيق الأستاذ رائد بن هادي مصيباح، الإشراف العام إدارة المدرسة الأستاذ عمر بن أبي بكر بن عقيل.
2: سعيد، كأنك ابني، إيش بك؟ كأنك تبكي، من عليك يا سعيد؟ تكلم.

0: قل لي يا ولدي، من عليك؟
1: أبو حمد.
0: أبو حمد؟
1: نعم أبو حمد.
0: يا قهراء يا قهراء، أبو حمد؟ أبو حمد سوابك كذا؟ ما يعرف ود من أنت؟ أنا أروي.

يا قهر يا قهر يا مقطب شواي، بسمحه لو هو عواي، ببهذله هذا دواي، بجرعه بارود سام. اسمع يا ابني، بجرعه بارود سام، بجعله يعرف من أنا، والعاد بيذوق الهناء، ولا المودة والمناء، ولا التصافي والوئام. أنا المقدم بو سعيد، بقدده لحمه جديد، جاهل وفوق هذا بليد، بقد لحمه والعظام. تعال تعال يا ابني تعال، بجيب لك حقك ذبل، بروح له بلقي عمل لو هو في صفرة شباب. قم يا ابني قم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي أبو عمر، يا حي وسهلة، يا حي وسهلة.

0: أبو حمد تعال هنا يا أبو حمد، تعال تعال تعال تعال هنا يا أبو حمد. إيش ذا الخبر؟ إيش ذا الحسد؟ ضربت ابني بالعمد وبغيت في القبلة إمام. أولادنا ما هم لعب، اعقل وخل عندك أدب. يا حسف طولك والشنب صيحت عاسق لا غلام، يا حسف طولك والشنب صيحت عاسق لا غلام.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كصلى على النبي.
0: اللهم صل عليه.

0: سمعت يا ابو حمد، خلك مكانك باحترام، خلك مكانك باحترام. سمعت ولا عادك ما سمعت؟
1: نعم سمعت، جزاك الله خير.
0: يلا يا ابني تحركنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبو عمر، هذا الذي قد كنت منه اشتكي، للآمر ذا ما أحد يعي. يا ربي سلم يا سلام، التربية ورجالها ضاعت وضاع أهلها، والعاد حاجة قولها غير الدعاء دايم دوام، والعاد حاجة قولها غير الدعاء دايم دوام.
2: الآن صدقتك أنا، لابد نوقف كلنا ونعيد نهج سلافنا، نهج النبي خير الأنام، ونعيد نهج سلافنا، نهج النبي خير الأنام.

0: آه يا ابني، آه تعبان من شغلي أنا، قد زاد همي والعناء، لي وقت ما ذقت الهنا، زاد الطلب والوقت ضام، ذا الوقت ما تكفي الفلوس، في عظم خالي بندوس، نمشي ولا معنا حسوس، والأهل يبغوا والمدام، والأهل يبغوا والمدام. سعيد تعال يا ابني، سعيد تعال بوصيك، تعال
1: بغيتنا ليه؟ ها معك.

سعيد سعيد سعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذا أخوك قلبه كالحصى، من صدق يبغى له عصا. بقوم أنا لأجل الوصى وعسى المعونة على المقام. فترة لنا على الحال ذا، ما من أخوك غير الأذى. ما برحمه إلا إذا عاملنا بالود واحترام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أبو سعيد.
0: الله يحييك يا أبو محمد.
1: يا محمد، خذ الحاجة ذي للرجال اللي كلمتك عليه.
2: مرحبا يا والد.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا أبو محمد، نغبطك يا خير ابن لي معك، في كل كلمة يسمعك وسامع صدرك وسام. أنا معي واحد شديد وضار، قط ما هو مفيد سعيد وهو ما هو سعيد، دايم يهيم بي هيام، واليوم وصيته غلب طربت له لكن هرب، كل يوم على هذا التعب من يوم نصبح في صدام، كل يوم على هذا التعب من يوم نصبح في صدام.
1: يا أبو سعيد، التربية تحتاج منك تروية، والعلم هو التزكية، علمه ابنك بانتظام. التربية مش بالجدال ولا تجي بالانفعال، والآن بسأل كم سؤال وابغى جوابك تام تام. شي درس لابنك كل يوم؟
0: لا ماشي.
1: حتى ولو بعض العلوم؟
0: اوه للأسف ماشي.
1: هل الصلاة دايم يقوم؟
0: لا ما يقوم.
1: يا الله يا الله، غلطان وفوق هذا ملام.

0: سلامتو.
1: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
2: أغفلونا عن مقاصدنا، أغفلونا عن أسس وجهاتنا، أغفلونا عن حقائق إيماننا، وشلوا منا من شل. وإذا قالوا ذا ثر ثار، وإذا قالوا قعد قعد، قالوا ذا قم قام، والنتيجة وين هي؟ وماشي وعادوا يمشي وراها، وأدور الصوت ذا، كي يسمع إلى صوت فوق، كي يسمع إلى صوت نبوة، تعال وامشي، تجد النتيجة قريبة. يقول عن هذه النتيجة سيدنا ابن عباس: لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقي منها مخرجا، بعد قوله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أخذت كلام الله ورسوله بصدق ومضيت به على طريق قويم، فكل ما ازدادت الفتن من حواليك ارتفعت درجتك عند الرب، وثبتت قدمك، ثبت قدمك، ونالك من سياج الألطاف الربانية ما يجل عن الوصف. هذا في الدنيا، وما عند الله خير للأبرار. وأيام بدأت سياحات الناس على تفاهات هذه الحياة، ظهر علي بن الحسين زين العابدين، فكان السجاد، كان المتصدق، كان البكاء. وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة، مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين حتى خط في خديه خطان أسودان من مجرى الدموع. لا والله ما بكى على مال، ولا بكى على سلطان، ولا بكى على رئاسة، ولكن معرفة بالله ومحبة لله، مما عرفوا من الحق. ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نوع من المسلك سلكه الحسن البصري، سلكه سعيد بن المسيب، سلكه سعيد بن جبير. في نوع ثاني سلكه الحجاج وقومه وأهل المطاردة على هذه السلطات، لكن هذا النوع بقي الدين محفوظا فيهم ومحفوظا بهم، ولولاهم ما جلسنا، ولولا حفظهم لهذه الأمانة ما عرفنا هذه الأخلاق ولا هذه الأوصاف. ومضى على نهجهم تابع التابعين عليهم رضوان الله تعالى، وبرز في الأمة من هذا النسل أخوه جعفر الصادق. جلس في مجلسه سفيان بن عيينة، ومن سفيان بن عيينة؟ جلس في مجلسه سفيان الثوري، جلس في مجلسه ابن النعمان أبو حنيفة، جلس في مجلسه مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وسقوا أسرار الوحي، وسقوا حقائق الدين وفهم الإسلام على طريق مسند إلى محمد، من أصفياء أوفياء ما عرفوا فيه تحريف الآيات ولا تحريف السنة ولا تحريف النصوص إلى شيء من هوى يداخلهم أو سياسة تأخذهم أو مصلحة تملك قلوبهم. خلص لله جل جلاله وتعالى في علاه. وبرز هؤلاء القوم أبو حنيفة والإمام مالك، وجاء الشافعي، وجاء أحمد بن حنبل، وكلهم جمعهم الإعراض عن هذه الصراعات للدناءات للتفاهات. ولو تصارعوا مع الناس لا حفظ علمهم ولا بقيت مذاهبهم ولا وصلت إلينا هذه الصفات والأخلاق. فجزاهم الله عنا وعن الأمة خير الجزاء.
1: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

النجوم هي مصابيح السماء، بها يهتدي أهل الأرض إلى طرقهم في سفرهم برا وبحرا، والعلماء هم مصابيح الهداية، يدلون الناس على الخير حيثما كانوا، ومنهم الفقيه الإمام عالم المدينة ومفتيها سليمان بن يسار المدني مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. كان أبوه يسار فارسيا، قال ابن سعد كان ثقة عالما رفيعا فقيها كثير الحديث، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. قال أبو الزناد كان ممن أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وعد بقيتهم. كان سليمان من أوعية العلم. قال قتادة قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فقالوا سليمان بن يسار. وقال الحسن بن محمد بن الحنفية سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب، وكان السائل يأتي سعيد بن المسيب فيقول له اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم. كان متعبدا كثير الصيام، من أهل بيت تقوى وصلاح. قال ابن حبان كان سليمان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم وعباد التابعين. مات سليمان بن يسار سنة 97، وقيل غير ذلك، وهو ابن 73 سنة، رحمه الله ورفع درجته في المهديين.

منبه الطاعات، قيام الليل. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض

من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم

وصدرين، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

الفرد بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم.

توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاء

وإني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية.

اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير

لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد

مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة.

اغفر لي. لا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. في كل لحظه ابدا عدد خلقه وزنة عرشه.

للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله

لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أكبر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت.

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك السلام بحينا ابن بسام صلى الله عليه دارك دار السلام تبارك دار بن عيد جلال كرم الله ما لم أن المعطي دار المعطي الممنع دار دار المعطي دار المعطي دار المعطي على ذكر ذكر وسنة ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: قالوا جميع الجميع فضل ما هو أهله. اللهم
1: صل وسلم وبارك عليه وعلى آل الفاتحة.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا

هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشهد

أتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا

الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا توانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع.

وأكرم الخلق على الله أنا، فلقد حباك الله منه حنانا، ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد

بارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا، من والد المختار

أصبح من خالص الحب ويبرد حر بالهجر تمده سموم إذا

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولي

الأحل، فكيف يا رحمة الله يا الشفيع الأجال، يا خير من للرحل

نظرة بها تصلح الأقوال هي والعمل نظرة بها نرتقي في القرب أعلى محال نظرة بها يصلح الوادي ومن فيه حال يقبل بها من ورد معنى

عليه ما محب اتصال والصاحب جمعا وتابعهم بحسن العمل والحمد لله.

لا ترى أنا هم في الظلام ونحن من نور الجمال ظهر.

الحمد لله على فضله العظيم ومنه القديم والذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى فحضرنا هذه المجالس المرعية بالعنايات الملحوظة بالرعايات كما أشار لنا في ذلك ربنا سبحانه وتعالى والنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فربنا جل جلاله وتعالى في علاه يشير لأمة هذا النبي الكريم والرسول العظيم إذا عظمت مجالس الذكر والجلوس فيها وما يتنزل من الرحمات من المولى سبحانه وتعالى لأمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وما يندفع فيها من الآفات والعاهات الباطنة والظاهرة والظلم وما يحصل فيها من الرعايات لأمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى خلدها في كتابه وأثنى على الذين يحضرون فيها في كثير من الآيات، ومن أشهرها هذه الآية العظيمة قوله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومنها خطاب المولى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقوله مولاه سبحانه وتعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وكيف يريد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زينة الحياة الدنيا وأي زينة في عهد الرسول وأي زينة في زمن الرسول علشان يلتفت إليها الرسول، هل توجد في زمانه عمارات أو مظاهر حياة أو زخرف في ذلك الزمان حتى يلتفت إليها الرسول؟ ربما الواحد منا لو رأى في ذلك الزمان الحياة التي كان يحياها الصحابة بيوتهم أكلهم شربهم ملابسهم المركوبات التي يركبون عليها من الجمال والخيول، ربما لو رأىها أحدنا في زمننا هذا ما التفت إليها ولا نظر إليها ولا اعتبرها حتى زينة من الزين، ولكن في ذلك الزمان لكل زمان حكمه. فمولانا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهو المخاطب الأعظم والناس تقتدي به ولعله درس لمن بعده ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا حاشا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعل قصدنا إليه سبحانه وتعالى وجهتنا إليه جل جلاله في هذه المجالس العظيمة ما شاء الله تهنون ونهن عليها وتهن أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يغن من إياكم صفوها صفو المجالس وصفو المجالس وصفو المجالس الذي نجالسه نغتنمها تشهر علينا آثار القضاء والقدر سعادات القضاء والقدر، كيف يسعدنا ربنا عز وجل للسعيد في أزل الله عز وجل علامات في هذه الحياة كما قال صاحب الزبد رحمه الله إن الشقي لشقي الأزلي وعكسه السعيد لم يبدل، من كان سعيد عند مولاه له علامات ومن كان شقي والعياذ بالله له علامات، حتى ورد في الحديث ذكروا سيد الحبيب محمد الهدار وخرجه الحافظ السيوطي أربع من الشقاء قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل إلى آخر الحديث، نسأل الله أن يحفظنا وأمة النبي من هذا الشقاء. ما شاء الله هذه المجالس العظيمة قال سيدنا وشيخنا الحبيب عمر في قصائده هذه ومن يجالس لنا يلقى المواهب عين حسنة زهيات شي ظاهر وشي في العلن، للمجالس ما شاء الله كما تعرفون ويعرف أهل النور ويعرفون أهل الصفاء فيها الإمدادات الباطنة والظاهرة فيها الهدايات التي تصل القلوب والرحمات تصل البواطن وفيها الرعايات التي ما تدرك وفيها البركات التي ما تحس وفيها العطايا من الله، يقوم من الإنسان حصل بركات المجالس هذه أحيان يحس بها وأحيان ما يشعر بها وأحيان كما قال شيخنا الحبيب عمر المجالس هذه العظيمة التي عقدت لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتوجهات اللي فيها من قلوب العلماء العارفين بربهم الخاشعين لله سبحانه وتعالى القاصدين لوجه الله، ربما الغافلين أمثالنا ما يعرف ما فيها وربما تدركه بعدين عند الموت في أشد لحظة محتاجها الإنسان أشد دقائق محتاجها المسلم تصل بركات المجالس العظيمة دي في اللحظات ديك حيث ما عنده قريب ولا حبيب ولا أحد وصار يشاهد الآخرة أكثر ما يشاهد الدنيا، يشوف عظمة المجالس دي اللي بعض الناس أو بعض المسلمين حتى من الغافلين يظنها أن مجالس اعتيادية أو مجالس عادية، يشوف قيمتها عندما تصرح الحلقوم يصيح ويأتي ملك الموت شوف عظمة النداء باسم الله الأعظم يا الله يا الله. كان سيد الحمر كان دائما يلفت نظرنا إلى هذا، تشوف بعدين شفت معنى نداء الله يا الله يا الله كيف عارفين ينادون ربهم مباشرة مع الله يا الله، ويتصلنا الحبيب عمر من رحمته يقول احضروا قلوبكم ونادوه بكليتكم حضر قلبك ونادوا بلسانك ونادوا بكلك في المجالس دي العظيمة ما شاء الله، قال الصالحون عنها مجالس
ما تشرع ولا تباع، ما حقها أن تشرع ولا أن تباع، مجالس جات بالفضل الإلهي والعطاء الرباني، نسأل الله أن يغنمنا إياها سبحانه وتعالى، ويجعلنا من خواص المقبولين فيها وخواص المقبلين والمرعيين، ويوجه وجهتنا وإياكم إلى الله سبحانه وتعالى، ويفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما شاء الله يقرأ عين هذا الرسول العظيم والنبي الكريم وربها أعطاه ما شاء الله حتى أقر عينه وشرح صدره وأفرح قلبه سبحانه وتعالى، وأعطاه من العطايا العظيمة التي ما عبر عنها العلماء وحار العلماء والعارفون في عطايا الله لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من عطايا الله للنبي، حتى علماء الخصائص قالوا كثير من خصائص الرسول تعود لأمته صلوات الله وسلامه عليه، اللي خصوا بها تعود لأمته، فنحن ما شاء الله وإياكم نسأل الله أن يرزقنا الاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى ولنداء رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعل بركة هذه المجالس يجعلنا سبحانه وتعالى وإياكم من المقبولين المقبلين المزكيين، نستجيب لنداءات شيوخنا ونستجيب لنداءات ربنا ولنداءات نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، تشرق علينا وعليكم الأنوار، لا تغرنا هذه الحياة الدنيا ولا زخرفها ولا عماراتها ولا مظاهرها ولا أي شيء، نخ ما شاء الله كما اخترقها العارفون بالنور كذا يخترقها الإنسان بالنور، وجر الحياة هذه إلا موقتة بسيطة ثانية زائلة ما فيها إلا خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال فليس الذي قدمت في خدمة الرسول، ولكن آخر الزمن ذا الشياطين العياذ بالله يوالون الظلم على أمة النبي، ظلامات بعد ظلام ظلام بعد ظلام، وكثوفات كثيرة كبيرة على القلوب وأشياء كبيرة على البواطن حتى تغرهم بالحياة وما يلتفتون إلى آخرتها، تغرهم برونقها وبهجتها وزهرتها، ويظنون أن خلاص يضعف إيمانهم، ما عاد في أعمال صالحة، قليل قيام الليل، قليل دعوة إلى الله، قليل اهتمام بالوتر، قليل ارتباط بالصالحين، ويرون يظنونها وهي أبسط مما تتصور وأقل كما شاء الله، فنسأل الله أن يرينا الدنيا كما راها عباده الصالحين، ويغنمنا خير الدنيا وخير الآخرة وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال سيدي الحمر في قصيدته ذي: راية محمد ستظهر ويل لمن قد كفر، ويل للمكذبين، ويل يوم ذي المكذبين، ويل يوم ذي كذا وكذا، من كفر أي معه من حياة لا دنيا ولا أخرى. كنا نقرأ في رحلة ابن بطوطة رحمه الله تعالى، وقال أنه لما راح بلاد الهند ذي وصل إلى بلاد الهند ووجد أقوام، قال في تلك البلاد ووجدوا ناس من ذيلة اللي يحرقون والعياذ بالله، قال فلما وصلنا القرية ذي رحت قال بغيت بشوف ذيلة الناس اللي يحرقون أنفسهم وعندهم البراهمة ذيلة العبدة، قال فبعض الناس إذا ماتت المرأة ماتت الرجل حقه زوجته تحرق نفسها، وقال إنهم هم إذا ما حرقت نفسها ما يرغمونها، لكنهم ينظرون إليها كأنها امرأة دنية وحقيرة وما هي شجاعة ولا هي بسيطة، ولا أحد يحترمها ولا يقدرها بدن لأنها ما حرقت نفسها بعد زوجها، واللي تحرق نفسها دي بعد زوجها يعتبرونها امرأة كذا وكذا، شوف خديعة الشيطان، إيه من أديان ذي، إيه من عقول، وذحين الناس يحترقون. قال ابن بطوطة ذا روحت بغى أشوف أحقهم ذا الحريق، قال فرحت فجين ثلاث نساء والبراهم هذيل الشياطين جهزوا النار والعياذ بالله والجذوع والزيت اللي يصبونه، وجين ذيل النساء وقالوا يتكلمن باللغة حقهن يترجمن يقولون نحن ما نخاف من النار ما هنداريات نار الدنيا، وذيل قال جاهزين بالزيوت وبالأشياء المشعلة ذي، وجين ذيل لابسات كم القطن، وأول ما رمين نفسهن جاوا الكهنة حقهم ومعهم الجذوع طرحوها فوقهم من عاد من عشان ما عاد يصح نحن عادي يتكلمون ذي الشيطان، قالوا رجعت للبيت قال معاه جان النوم وتشوش قلبي من التهجد ومن الوتر ومن القرآن، شنطه كيف الشياطين ونحن في نعمة الإسلام بركة سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم.

0: كما أخبار القنوات والفضائيات، اليوم خبر بكرة ينقض خبر، اليوم نظرية الفيلسوف بكرة يجي فيلسوف ثاني ينقض النظرية ذي، ما هي قواعد، هذه أخبار عن سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن ينفعنا سبحانه وتعالى ويغفرنا مغفرة جامعة ويرزقنا الأداب الباطنة والظاهرة، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، ويقبلنا على ما فينا، ويشرق أنوار شيوخنا ونبينا علينا وعلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعفو منكم مثال الأمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Ahmad Zaki bin Uthman and I am from Singapore.
2: اسمي أحمد زكي بن عثمان وأنا من سنغافورة.
1: I first heard about Tarim from my father many years ago.
2: أول ما سمعت عن تريم كان من سيد الوالد قبل سنوات طويلة.
1: But I've never paid much attention to it.
2: لكن لم ألقي لهذا الأمر بالا.
1: That changed when I was invited to Tarim 3 years ago by my father.
2: لكن تغير الوضع عندما دعاني والدي لزيارة تريم قبل 3 سنوات.
1: Since then my perspective has completely changed.
2: ومنذ زيارتي ومشهدي تغير تماما.
1: I became so attached to Tarim that I decided to return here, not as a visitor, but as a student.
2: تعلق قلبي بتريم حتى أني قررت أن أعود إليها لا كمجرد زائر وإنما كطالب علم.
1: There are 3 main things that I'd like to share today about my feelings towards Tarim.
2: وهناك 3 أشياء رئيسية أود أن أشارك بها حول شعوري تجاه تريم.
1: 1. There is a certain calmness here that is unique to Tarim.
2: الأول أن هناك هدوء وطمأنينة خاصة ببلد تريم.
1: The environment, the people, the culture, all of this contributes to this calmness.
2: البيئة والناس حتى الثقافة كلها أسباب مساهمة في هذا الهدوء.
1: When I first came here, it was in the middle of the night during winter.
2: أول ما وصلت كان في منتصف الليل وكنا في فصل الشتاء.
1: The calmness I felt was overwhelming, but in the best way possible.
2: وعندما وصلت كان شعور الطمأنينة والهدوء غمرني بطريقة جميلة جدا.
1: I truly felt at peace.
2: وشعرت بحقيقة الطمأنينة النفسية.
1: There was only one other place that made me feel this way, and it was مدينة المنورة.
2: ولم أشعر بذلك الشعور في مكان قط إلا في مدينة رسول الله المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
1: Life here is not as hectic as back home.
2: الحياة هنا ليست سريعة ومشحونة كما عندنا في بلادنا.
1: Everything moves at its own pace.
2: كل شيء هنا يتم بهدوء وطمأنينة وسكينة.
1: Secondly, the sunnah here is preserved.
2: الشعور الثاني هي السنة النبوية الشريفة محفوظة في بلاد تريم.
1: Whether it's in the way that people are dressed, whether it's the sunnah prayers that people do daily, whether it's simple things like smiling and greeting others, this is the part of the daily life of Tarim.
2: جميع السنن سواء كانت ملبس الإنسان في تريم أو السنن والرواتب للصلاة التي تؤدى في مساجد تريم، حتى الأشياء اللطيفة الدقيقة مثل بشاشة الوجه والسلام على من نعرف ومن لم يعرف، كلها أصبحت كحياة روتينية طبيعية لأهل تريم.
1: When you see everyone around you doing the sunnah, this serves as both a reminder and also a motivation for you.
2: وعندما ترى كل من حولك يطبق السنة هذا يكون بمثابة التذكير وكذلك تشجيع على تنفيذ السنة أيضا.
1: This is probably the many reasons why I felt that Tarim is a very calm place.
2: ولعل هذه من الأسباب المساهمة في أن تريم بلدة فيها طمأنينة وهدوء.
1: Thirdly, how blessed I am to be given the opportunity to even come here.
2: والشعور الثالث ما أعظمها مني من نعمة أن الفرصة أتيحت لي لآتي إلى تريم.
1: Both during my first visit and now as a student, I'm constantly reminded to be grateful.
2: سواء في زيارتي الأولى أو بعد عودتي كطالب علم أنا دائما مذكر بأن أكون شاكرا لله على هذه النعمة.
1: Whether I stay here for a month, a week, a day, or even a second, I am grateful.
2: سواء مكثت في تريم شهرا ولا أسبوعا ولا يوما ولا حتى لحظة فأنا شاكر لله تعالى على هذه النعمة.
1: There are many others who wish to come here but have not been given the opportunity.
2: هناك آخرون كثر يتمنون أن يأتوا إلى تريم لكن الفرصة لم تتاح لهم.
1: My own father wanted to come here ever since he was in his 20s.
2: حتى سيدي الوالد كان يرغب في المجيء إلى تريم وهو ابن 20 سنة.
1: But he was only able to do so in his 60s with me.
2: لكن لم يتمكن من ذلك إلا بعد بلغ الستين عندما جاء معي.
1: إن شاء الله he will be able to come here again. After all, his son is here.
2: لكن إن شاء الله تعالى يتمكن من العود إلى تريم مرة أخرى وفي النهاية ولده يدرس هنا.
1: My father's teacher also longed to come to Tarim.
2: حتى أستاذ سيدي الوالد أستاذه كان يود ويشتاق إلى المجيء إلى تريم.
1: But he wasn't given the same opportunity.
2: لكن لم تتاح له الفرصة.
1: This is a reminder to me that I should always, always be thankful.
2: وفي ذلك تذكير للفقير أن أكون على الدوام شاكرا لله تعالى.
1: I'd like to end with a humble request to Habib and everyone present. Please make dua for my grandmother, my mother and father, my family, my teachers, my friends, and lastly, me.
2: وأود أن أختم بطلب من سيد الحبيب وكل من في الحضور. نطلب منكم الدعاء لجدتي ولوالدي وأخواني وأصدقائنا وأهل بلادنا وللفقير.
1: جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء حمدا يكرمنا به بالبركة في كل شيء ويضاعف لنا البركة في أعمارنا وفي اجتماعاتنا وفي لقاءاتنا وفيما قسم لنا من طلب العلم والعمل بالعلم ونشر العلم على الوجه الذي يرضيه في تبعية كاملة لأحب المحبوبين وأقرب المقربين سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الذي أرسله رحمة للعالمين وظهرت مظاهر الرحمة من الرحمن الرحيم على يد هذا المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم بمظاهر استعدادات أصلها في زواف سوابق الآزال في قلوب وأرواح وأسرار قابلت رحمة الكريم الغفار التي جعل لها معدنا وهو نبيه المختار محمد صلى الله عليه وسلم فنبئ الأنبياء وخلقت العوالم وأرسل الرسل وجاء خاتم الرسل. تمام نعمة من الحق تبارك وتعالى تمت بها على أهل الأرض نعمة النبوة والرسالة فيهم، وهي أعلى ما من الله به على العباد على ظهر هذه الأرض منذ خلق الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ما حصلت الأرض وأهل الأرض نعمة أعظم من نعمة النبوة والرسالة، إرسال الحق تعالى وتنبئته لمن يشاء باصطفائه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكانت هذه أعظم النعم التي تلقيت على ظهر الأرض منذ كون الله الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها جل جلاله. وكانت نعمة النبوة في تكامل وفي تزايد حتى تمت وكملت ببعثته صلى الله عليه وسلم، وقد أنبأنا عن ذلك وقال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل ملك ابتنى دارا فأحسن بناءها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطيفون بها ويقولون ما أحسنها لولا موضع هذه اللبنة، قال فأنا موضع تلك اللبنة. يا ربي صلي، لما قضى الله ظهوره وبروزه إلى هذا العالم عليه الصلاة والسلام تمت نعمة النبوة والرسالة على أهل الوجود، فعظمت منة الله تبارك وتعالى عليهم، فكانت الأمة خير أمة، وكانوا السابقون يوم القيامة بينهم بينما هم الذين برزوا في الأخير في الزمن، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وكانت أصحابه خير أصحاب وآله خير آل صلى الله عليه وسلم، وأمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما يتفرع عن النبوة والرسالة من النعم الربانية والمنح الإلهية هي الإيمان والعمل الصالح، قائمة في صفات وأحوال وأذواق ووجدان وشعور تترجم عنه أقوال وأفعال. هذا الإيمان والعمل الصالح الذي تجدون الرحمن في كتابه من أوله إلى آخره يكرر الثناء على أهله ويمجد شأن أهله جل جلاله وتعالى في علاه، ويبشر شأن أهله ويجعل حقائق خيرات الدنيا والآخرة لأهل الإيمان والعمل الصالح، وموعدهم الجنان والرضوان والعطايا الريزان من المنان جل جلاله. وفر الله حظنا من الإيمان، وفر الله حظنا من العمل الصالح. ومن أسرار الإيمان والعمل الصالح ما يحس به ويشعر ويتنزل من السكينة، وقال الله عن أوائلنا الأول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا الذي علمه في قلوبهم انتقل إلى قلوب ورثه أتباع، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وأنزل سكينة عليهم حتى فاضت على ديارهم وعلى منازلهم وعلى بلدانهم وعلى أوطانهم، فصارت عند ذا الذوق السليم والفهم الصحيح والعقل الرجيح والميزان الصحيح تفرقة بين منازل وبيوت وديار وبلدان الصالحين والأولياء وغيرهم، وهي كذلك عند الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى البلاد وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. وجاءنا في الهدي النبوي والبلاغ المصطفوي أنه عندما اختصم ملائكة الرحمة والعذاب في التائب الذي خرج يريد بلدة الأخيار، أن الله جعل الحكم بينهم يحكم أين هو أقرب، إن كان أقرب إلى بلدة الأشرار فلتأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى بلدة الأخيار فلتأخذه ملائكة الرحمة. والحق تعالى يريد أن يرحمه ولا يقدر الملائكة بعد ذلك أن يغيروا شيء من مراد الله تبارك وتعالى، ولكنه جعل الحكم منوط بالبلدتين ليبين لنا الفرق بين موطن وموطن، وموقع وموقع وقرية وقرية كلها قرى، ولكن قرية بمن حل فيها الموطن بحكم الساكن والذي توطن فيه. لذلك كله كان خير البلاد على ظهر الأرض حيث ولد صلى الله عليه وسلم ونشأ وبعث وحيث هاجر وحيث دفن عليه الصلاة والسلام، وما أحد يرى أن فعل بقاع الأرض بقعة أعظم من هذه البقاع لارتباطها بالساكنها ومشرفها صلى الله عليه وسلم الأكمل الأفضل عليه الصلاة والسلام. وانتشرت هذه الخصوصيات التي أشرنا إليها في وراثته في الأرض، فكان منها ما أشار إليها في أحاديثه ودعا لها مثل الشام واليمن ومواطن من الأرض كان يذكرها، وبقع من البقع المخصوصة مخصوصة، حتى يقول جبريل أتاني قال يصلي في هذا الوادي، وادي العقيق بجانب المدينة المنورة، وقال إنه واد مبارك، إنه واد مبارك. ويقول تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن معه وأخرجه وهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها، الأرض التي، وهكذا أسرى بحبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله إلى غير ذلك. فيشؤون هذه المواضع وما يتنزل فيها من آثار السكينة التي تحس، ويأذن الله تبارك وتعالى بظهورها في أوقات، ولتكون أمنا وطمانينة. يقول سيدنا الخليل لما وضع إسماعيل ولده وهو في الطفولة وأمه هاجر في أرض مكة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكان في استجابة هذه الدعوة ما قال الله تعالى في كتابه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ويتخطف الناس من حولهم. رد على التصورات الباطلة الفاسدة، وإن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا جل جلاله وتعالى في علاه ويتخطف الناس من حولهم كما قال في الآيات، ويقول سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم حرم صلى الله عليه وسلم المدينة كما حرم مكة، ثم سراية هذه المعاني القدسية في من ورث الخليل ومن ورث الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في منازلهم وديارهم ومساكنهم. قيسوا بين الأرضين، إن كان أقرب إلى أرض الأخيار فلتأخذوا ملائكة الرحمة، إن كان أرض أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذوا ملائكة العذاب. وكان من حيث المسافة الحسية قريب من بلاد الأشرار، لكن الله يريد يرحمه. قال: فأوحى الله إلى هذه أن تبعدي وهذه أن تقربي. فلما قاس الملائكة وجدوا أقرب إلى أرض الأخيار بشبر، شبر واحد. وفي هذه كلها دلالات ربانية، وله الرجل محكوم له بسعادة عند الله وأن الله يتوب عليه، وأنه سبحانه وتعالى في القيامة يأتي إلى التبعات حقه كلها هذه ويرضي عنه الذين قتلهم ويرحمه سبحانه وتعالى. فلما قضى بذلك كان في مظهر القرب من الأخيار وقطع وذرع المسافات، ولما يكون هنا وإلا هو قد مرحوم مرحوم، لكن الله أقام هذا ليرينا مكانة المحبوبين ومكانة المقربين. وجد أقرب إلى أرض الأخيار بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. فهكذا كان الشأن، وهو كان متوجه إلى بلد الأخيار بالمحبة وبالمودة لهم والتعظيم لهم، وإلا ما كان ينفع ذلك. لكنه لما أقرب إلى الأرض وهو محب وهو معظم لهم استفاد وانتفع من تلك الأرض. وإلا من لم يعرف قدر الرحمة هذه والمنة والتنزل ولو كان في أفضل البقاع على ظهر الأرض وانصرف عنها بقلبه ما تنفعه، وقربوا من هذه الأرض. وفي هذا المعنى سمعتم قول قائلهم رب طائف بالبيت العتيق ورجل بخراسان أقرب إلى البيت منه. ليش أقرب؟ لأنه أقرب إلى رب البيت، ولأنه شانه مع البيت ومع رب البيت شان صالح وشان لائق بالعبد، وهذا طائفه قلبه لا ما استقر فيه الخوف من الله ولا استقر فيه التعظيم لأمر الله جل جلاله. فأين هو؟ فأين هو؟ ما نفع مجرد الجسد بذلك كله. تجد من إخوانكم وأحبابكم هؤلاء، يجي هذا من سنغافورة وهذا من أمريكا وهذا من بريطانيا، ونزلهم شعور، والكل يقول اللي شعور لي نشعر به في المدينة، نشعر به في ذا المدينة، لأن السر صاحب المدينة سرى إليه في ذريته في عترته في ورثته في خلفائه وفي سننه التي خلفها فينا صلى الله عليه وسلم، والتي تعمر بها القلوب وتنور وبها تنزل السكينة من الله، والله يحييها فينا على وجه الحقيقة مع التقصير الكبير الذي نحن فيه. مضى أئمتنا وأئمة الطريقة وأئمة الوادي، وقائلهم يقول ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. أقوالهم وأفعالهم ومآكلهم ومشاربهم وأزياؤهم ومخاطباتهم ومعاملاتهم على وفق السنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكانت مجموع تلك المكارم والفضائل ما أشار إليه وقد درج الأسلاف من قولها من قبل هؤلاء، وهمتهم نيل المكارم والفضل، لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها، والذي يأتي يبادر بالبذل فقيرهم حرون وذو المال منفقون رجاء ثواب الله في صالح السبل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فما يمكن يغرون لا بسلطة ولا بمال ولا بجاه ولا بلباس ولا بعقار ولا بمركوب، ما يغرون بشيء من هذا، لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها، والذي يأتي يبادر بالبذل فقيرهم حر، ما يؤسر ولا يستعبد لمال ولا لأصحاب المال ولا لجاه ولا لأصحاب الجاه ولا لسلطة ولا لأصحاب السلطة، عبد محرر، عبد لواحد، عبد لله سبحانه وتعالى، فحرره من الرجل سواه جل جلاله وتعالى في علاه. فكان فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل، لباسهم التقوى وسيماهم الحياء وقصدهم الرحمن، يتكلمون وقصدهم الرحمن، يمشون وقصدهم الرحمن، يلبسون وقصدهم الرحمن، يأكلون وقصدهم الرحمن، يتعاملون وقصدهم الرحمن، يقومون في الليل وقصدهم الرحمن، يقرؤون القرآن وقصدهم الرحمن، حتى يأكلون وقصدهم الرحمن، ويشربون وقصدهم الرحمن جل جلاله، وقصدهم الرحمن في القول والفعل مقالهم صدقا، ما يستجيبون لدواعي النفوس ولا يكذبون على خلق ولا على خالق حاشاهم، مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وأعظم بمن قصد الرحمن، وأين يكون بجنبهم من قصد الجاه، ذا قصد الرحمن وذا قصد الجاه، ذا قصد الرحمن وذا قصد السلطة، ذا قصد الرحمن وذا قصد المال، كم الفرق بينهم؟ إيش قصد هذا وإيش قصد هذا؟ هذا قصد الرحمن جل جلاله، وهذا قصد الشهرة بين الخلق، هذا قصد الرحمن وذا قصد الثياب، هذا قصد الرحمن وذا قصد السيارة، هذا قصد الرحمن وذا قصد طائرة، وحتى الطائرة عند الرحمن إيش يساوي؟ كم الفرق بين ذا وذا؟ كالفرق بين ما قصد ذا وقصد ذا، فرق كبير بينهم. وقصدهم الرحمن في القول والفعل، فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قاد، ولغير الله ما قصدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرن. ولهذا قال عنهم في أوصافهم قوم إذا أرخى الظلام سدوله لم تلفهم رهن للوطاء والمضجع بل تلقهم عمود المحارب قوما لله أكرم بالسجود الركع يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزع عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أو زعي وهذه الموروثات من النبوة هي حرم المؤمنين وهي سبب حفظ المؤمنين وحراسة المؤمنين ونصرة المؤمنين وتأييد المؤمنين وتهفو إليها القلوب واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ومن في سر إسماعيل وسر هاجر وسر الصالحين من ذرية إسماعيل إلى سيدهم وسيد الكل صلى الله عليه وسلم سيدنا الرسول فتهوي أفئدة من الناس إليه ممن سبقت لهم السوابق السعادة فصارت تهوي إليهم وإلى مواطنهم وإلى أثارهم وإلى كتبهم وإلى ما خلفوا من تركات تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الظاهرة والباطنة وصار موطنهم يجبى إليه ثمرات كل شيء فضلا من الله تبارك وتعالى وعلى أهل البلدة وغير أهل البلدة من أهل هذه الملة أن يعوا هذه الحقائق وأن يحسنوا قصد الخالق وحده ويخلصون مقصدهم لغيرهم من أقوالهم ومن أفعالهم ومن نياتهم ومن معاملاتهم فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يؤمن بلقاء الله وأنه يرجع إليه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول جل جلاله وتعالى في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فالحمد لله على وجود هذه الخيرات والحمد لله على تمام الحج والحجاج في لطف وفي عافية والله يتمم لهم المقاصد ومن قد وصل يزدهم مواصلة ومن بقي يوصلهم إلى أوطانهم وبلدانهم سالمين غانمين مقبولين إن شاء الله ويفتح بهم أبواب الغياث للأمة والفرج للأمة والصلاح للأمة والجمع لشمل الأمة يكفي المسلمين شر هذه الزمجرات الهوجة الساقطة الباطلة على الباطل تبع النفوس تبع الأهواء تبع التحكمات الباطلة مع ما كان يظهر أصحابها وملوا الدنيا دعايات نريد العدل نريد الحقوق نريد والواقع والعمل شيء آخر لعب في لعب وهوى في هوى وشهوة في شهوة وعبودية للسلطة وعبودية للتحكم على رقاب خلق الله تعالى وعلى أرض الله تعالى وعلى هذه الثروات وبكذب وبالدجل وبغرور وبفسق وبحيل وبخداع هذا شغلهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية فلا يغررك تقلبهم في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد وعلى الأمة أن تعي إلى متى مستعبدين لأقاويل هؤلاء ولأضاليل هؤلاء ولأباطيل هؤلاء ولخداع هؤلاء ولمنشورات هؤلاء شوفوا المنشور العزيز من الرب العزيز الكتاب المنزل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لما بدأت تتعلق في بعض الناس بمظهر جرائد بدأت تظهر وتصل لنا هنا من بعض أثر الاهتمام لها للشرق والغرب فيها أخبار وأنباء بدأ يتعلق بها قلوب بعض الناس كانوا يقولوا نحب علوي وقرأ جريدة ربك انت معلق بالجريدة كل يوم بتشوف وقرأ جريدة ربك يشوف ربك أرسل جريدة لك فيها أخبار حق وصدق وهدى ماشي فيها كذب ولا دجل ولا مغالطة قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. ويجي هذا المسلم يعد نفسه مسلم مغرور بما ينشر هؤلاء وهؤلاء، فرحان بنفسه أو بولده أنه أخذ شهادة ولا حصل وظيفة، وهو هاجر للقرآن، ما هو مبالي، هو هاجر للقرآن، ولده هاجر للقرآن، ولا تأمل ولا تدبر، فرحان بنفسه. وقت الغرور هذا قصير، بعد قليل بينكشف الغطاء وتشوف نفسك وديت نفسك لين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. والعياذ بالله تبارك وتعالى. عظموا كلام ربكم. كنا نعرف العوام عندنا في مثل البلدة وغيرها من البلاد من تعلقهم بالله ما يعرفون يقرون ويكتبون، السور هذه اللي يحفظونها القصير يظلون يرددونها، وإذا سمعوا حزب ولا حاجة راح قعدوا يتأملوا ويسمعون القرآن، حتى منهم من حفظ القرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب، فكان منهم ممن أدركنا عليهم رضوان، قلوب معلقة بكلام الله جل جلاله. واليوم بعد كبير عن الكتاب، بعد كبير عن السنة، وعدو مغتر فرحان بيش متأثر بمنشورات أهل الباطل، بأفكار المقطوعين عن الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وانت ربك خلقك عبد له ولا لهم؟ خلقك مملوك له ولا مملوك لهم هؤلاء؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. خلهم يتولون بعضهم البعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا. أنت مؤمن، وليك الله، وليك رسوله، وليك السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وليك المؤمنين الصالحين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول جل جلاله وتعالى في علاه. ومع ذلك فهذا النبوة والرسالة خلفت لنا الرحمة تحملها حتى لهؤلاء المعادين، لا نفسح المجال لهم يلعبوا على أدياننا ولا يمدوا أيديهم بالظلم، ولا نتمنى لهم إلا أن يهتدوا ويخرجون من النار إلى الجنة. وبمجرد ما يؤمن أحدهم صار أخلنا وداخر في الدائرة، وهم معتدون كما قال الله سبحانه وتعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرغبون في مؤمن إلا الذي وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. شريعة الله ورسالة أهل النبوة ما تحمل الأحقاد ولا الأحساد ولا بغض ذات إنسان أبدا. تبغض الكفر، تبغض الظلم، تبغض الفسوق والعصيان، ما تبغض الإنسان، وتتمنى هداية الإنسان. وإذا تاب إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون: ولكن وإن نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم وطعنوا في دينكم، فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وتتعبير قال إيش أئمة الكفر؟ ما هو كل كافر من طرف تقوم تتشفى فيه. قالت الأئمة الكفار اللي يبثون الشر، شوفوا أئمة الكفر، تعالوا أئمة الكفار الذي يحملون السوء ويحملون الضر، هذا تعالوا عندهم قاتلوهم هذولا. ما هو أي كافر تحصله تقوم بقول أنه بتقرب لله بقاتلهم وكذا. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلم ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. ثم يقول الله المؤمنين: أنتم إذا قمتم من أجلي في أيام لا تهابوا غيري أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. ويشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم والله عليم حكيم ويتوب الله على من يشاء. وكم من واحد بيتوب الله عليه؟ وبركة هذه المجالس كثير، هم كفار يرجعون مؤمنين وتسمعون، ويرد منهم من يرد إلى أماكنكم هذه. فالله يبارك لنا والأمة في الوجهة إليه، ويبارك لنا في موسم الحج هذا العام، يختم العام لنا بخير يا رب. عامنا هذا 47 بعد 400,000 من هجرة نبيك الأمين، اختمه بخير، اختمه لنا بنظر، اختمه لنا بتوبة، اختمه لنا بتوفيق، اختمه لنا بجمع شمل المسلمين، اختمه لنا برفع البلاء عن المؤمنين، واجعل العام المقبل أبرك علينا وأسعد لنا ولأهل لا إله إلا الله وللأمة في المشارق والمغارب. يا الله، يا خير من يدعى، يا أكرم من يرجى، يا من بيده الأمر كله في الظاهر والخفاء، يا عالم السر وأخفى، يا ملك الملوك، يا قوي يا متين، إليك توجهنا بعبدك الأمين أن تكشف الضر عن المؤمنين، وأن تجمع شمل المسلمين، وأن تصلح أحوالنا بما أصلحت بأحوال الصالحين. يا ربي، ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمنهم بفك الغلاق لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين، واكفي أذى المؤذين، واكفي أذى المؤذين. فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدن المنى منا، وكل الهنا نعطى في كل حين يا أرحم الراحمين. واختم بأحسن ختام، إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين، بوجهة حبيبك الأمين اقبلنا يا الله على ما فينا، واقبل بوجهك الكريم علينا، وأصلح شاننا كله، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين
1: ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله
0: أجمعين. آمين.
2: البدر الله آمين. أن الله يتقبل هذه الدعوات ويعجل لنا بالإجابة ويجعل هذه الساعة من أبرك ساعة، وأن الله يجعلنا من أهل الخير ووفقنا من كل خير، وأن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يتفرقنا من بعد يتفرقوا معصوما، ولا يجعل لهم فينا ولا معنا شقيا ولا ضالا ولا محروما، وأن الله يعيد علينا وعليكم هذه الأيام سنين عديدة وعوام مليئة في زائر من خير في زائر من إقبال على الطاعة في زائر من محبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قرب منه، وأن الله يطول عمر حبيبنا عمر ويسعده ويأخذ بيده ويبلغه مراده، وأن الله يبلغه في أولاده وفي طلبته، أن الله يجعلهم قرة عين له حتى يكون لهم شان في كل أماكنهم، وأن الله لا يدفع عنا وعنكم شر الباقين والحاسدين وأماكنهم شر أعداء الدين وشر كل ذي شر من شر أماكن وحاسد، وأن الله يبدل الحال في حضر موت بأحسن ما شاء وكيف شاء وعلى أي حال شاء عاجل غير عاجل، وأن الله يجمع كلمة أهل بلدنا ويجعلهم يد واحدة وعلى قلب واحد، وأن الله يبعد عنهم الران يبعد الران من قلوبهم ويجعلهم متحابين في الله متعاونين في الله متسامحين على طاعة الله، ويفوقهم لكل خير ويجعلهم من الخير على هذه وعلى كل صالحة جامعة جامعة قادرة خير الدنيا والآخرة، وما نويناه ونويتوه ونوى السلف الصالح ونوى لنا حبيبنا عمر ونوى لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من الخنيات والنيات الجميع إلى حضر النبي.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
3: والمواليد المباركين: محمد بن علوي بن صالح بن جلاني المشهور، هاشم بن محمد بن سالم بن محمد السقاف، عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن عمر الهادي، عبد الله بن عدنان بن عبد الله السقاف، إلياس بن عبد القادر بن محمد السقاف، محسن بن عبد الرؤوف بن محمد السقاف، بلاد بن بدر السقاف، أبو بكر بن حسين بن عبد الله بن أحمد المساوى، محمد بن حسين بن صالح بن حسين بن عقيل بن سالم، إبراهيم بن حامد بن سقاف بن عبد الله السقاف، عبد الله بن هاشم بن أبو بكر بعلوي، وليد بن مطهر بن أحمد السقاف، مضر بن إلياس بن طاهر بن طاهر الرقيمي، فاطمة بنت محمد بن علي بن حسين عيديد، فاطمة الزهراء بنت إبراهيم الحسيني، نهاء بن عبد الرحمن بن حسن الجفري، ريم بنت محمد بن شيخ بن حسن الجفري، آمال بنت أحمد بن شيخ بن عمر الحامد، نور بنت حسن بن عبد الله الحداد، زهراء بنت أحمد بن محمد بن حسن بن شيخ وبكر بن سالم، سالم بن محمد بن سالم بابقي، عمر بن عبد الله بن صالح التأميمي، عبد الله بن أبي بكر بن حسين بن أبي بكر الخطيب، زيد بن حسن بن سعيد بن أحمد جميل، محمد علي رشدي الفقيه بن محمد ناصر الحق، فريد بن محمد بن صالح بن ناصر فريد، مجتبى بن محمد بن عبد الله صوابان، سمير بن صالح بن أحمد باشعيب، إبراهيم بن حسين بن أحمد باشعيب، محمد بن عوض بن عامر الجمحي، أحمد بن وليد بن خالد علي الجمحي، حامد بن عمر بن محمد باهادي، أحمد بن طارق بن سليم بن عامر النوبي، فارس بن مثنى بن حسين باصبرين، عبد الله بن حمزة بن عبد الله باحمادة، أحمد بن عباد بن سعيد بده، هاشم بن هاني بن حسن البلخي، عمر بن مبارك بن عمر فارس، ماريا بنت هاني بن حسن البلخي، خديجة بنت حسن بن فضل بن سالم بفضل، شاهين بنت محمد بنت محفوظ بن صالح العطاء، مريم بنت محمد بن كرامة بحشوان، زهراء بنت يحيى بن محسن بن مصلح ميران الضالعي، مناسك بنت عمر بن سعيد بريك، هاجر بنت عدنان بن صالح بن رمضان بعوضان، حفصة آسية بنت عمر بن محمد بن حفيظ رشيد، ميهاف بنت مصطفى بن فريد باشامخة، خديجة بنت مجدي بن محمد بن عبد الله بن سيف، رؤية بنت مهدي بن عمر بن سعيد بن سعد، صفاء بنت محمد بن محمود بن محمد غيبة، نور الزهراء بنت رمضاني البنجري، فاطمة بنت أحمد بن عبد الرحمن شيبة.
4: جعلهم بالخير والعباد الموفقين البررة وسيرهم خير مسار، واجعلهم مقربين الأخيار، وعيدهم من الآفات ورعاهم بعين العنايات، وثبتهم أكمل الثبات، واجعلهم واسع البركة على أهليهم على ذويهم على أهل بلدانهم على أهل زمانهم، وأن الله يقيهم جميع الأسوأ ويصلحهم يسر النجوى ويرفعهم مراتب القرب منه، واجعلهم عندهم من أهل التقوى، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم ويصلح ظاهرهم وخوافيهم ويبلغهم فوق ويبلغ أهليهم فيهم فوق أمانيهم، وبنيت أن الله ينظر لجميع أهلينا وأولادنا وذرياتنا وذوينا ويسير بنا وياهم مسار من ارتضاهم واصطفاهم واجتباهم وقربهم وأدناهم في خير لطف وعافية.
2: إلى حضر النبي
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. صلي وسلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استولى الصلاة تقارب وترى صوت الحمد والحمكم الله.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. الصلاة على السيد الشريف هدار بن أحمد بن عبد الله الهدار، وعلى السيد الشريف عمر بن محمد بن أحمد بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وعلى السيد الشريف علوي بن أحمد بن علي بن محمد فدعك، وعلى السيد الشريف محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين، وعلى السيد الشريف طالب بن محمد بن شهاب الدين، وعلى السيد الشريف علي بن عبد الله بن علوي بن عبد الله بن علوي العيدروس، وعلى الشيخ شمس الدين بن عبد العزيز بن شمس الدين، وعلى الشيخ عبد بن محسن بن قايد بن مصرح الشهاب، وعلى خالد بن أحمد بن عبد الله البريهي، وعلى صالح بن سان بن عمر بن وبر، وعلى محمد شروان بن محمد فؤاد البنجري، وعلى عبد الحميد بن محمد نور بن عبد الله البنجري، وعلى عبد الرحيم بن زكريا البتاوي، وعلى خالد بن جمعان بن كرامة با موسى، وعلى أحمد بن محمد بن محمد با حسين، وعلى إبراهيم بن علي بن صالح التويتي، وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين، رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتح. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

من بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف.

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به، وأشهد الله على ذلك، وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك.

أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص

ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد

أفليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.

ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض.

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

في مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا

قمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي

انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ

لأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة.

كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء

وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين

إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة

ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين

الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك

أما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه.

0: آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل
0: ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله
0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
4: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
1: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على رسول الله خاتم رسل الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم في حلقتنا عن الدين والمعاملة. الدين ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، وهو الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام بينه لنا جبريل حينما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: أخبرني عن الإسلام. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأتى له بأركان الإسلام. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أركان الإيمان وهي معروفة. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله يرزقنا الإخلاص، هذا هو الإخلاص، سر العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعدة ربه أحدا. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن أخبرنا الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الدين، هذا الدين وهذا الأشياء، قوام الدين وأركان الدين. إذن عن معاملة الغير، كيف معاملة الغير؟ يجب أن تكون على وفق هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا الظلم الذي لا يتركه الله، لأن الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله وهو الشرك بالله، أعاذنا الله من ذلك، وهو أن تتخذ لله ندا وقد خلقك، وظلم لا يتركه الله وهو ظلم العباد فيما بينهم البين، فمن أخذ على أخيه شيء من ماله سوف يحمله يوم القيامة مسافة 50,000 سنة، ومن أخذ أرض على أخيه طوقه من 7 أراضين يحمله يوم القيامة. إذا كان الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه إذا قامت القيامة قاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لأن الله سبحانه وتعالى يقيد للشاه الجمة من الشاه القرنى، وللوحش الذي أكل الغزال، والذي الذئب الذي أكل الغنم، إلى غير ذلك، حتى إذا قص بينها جعلها تراب. ثم ينادي سبحانه وتعالى، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك الديان الذي لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده لأحد من أهل الدنيا مظلمة حتى اللطمة فما دونها، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى اللطمة فما دونها. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والظلم أيها الإخوان لا يقتصر على المال، برضه ظلم العرض حينما تتكلم وحينما تؤذي أخاك وحينما تغتاب في غيبته، من الظلم أخذ المال كذلك، نعم نعم، من الظلم القتل أو إعانة الإعانة على القتل. ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في أعظم يوم، في يوم عرفة وتسمى حجة الوداع، وهو الذي أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ بيان هام وخطير يجب على كل فرد منا أن يسمعه وأن يضعه نصب عينيه: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يده ويقول: ألا هل بلغت؟ يا أخي المسلم، يا أخي المؤمن، الله سبحانه وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دخلت إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه، فأشارت إحدى نسائه بيدها وقالت إنها قصيرة هكذا، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. معنى لها جرم، لسانك هذا خطير، لا أقول على الدماء فحسب، أما الدماء فهي أول ما يقص الله سبحانه وتعالى بين عباده، لأن الدماء هي أخطر شيء في هذه الحياة، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لكن وكذلك المال، ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك، ولو مسواك، حقوق المسلم لا يتركها الله سبحانه وتعالى، لأنها الظلم الذي لا يتركها، أما الظلم الذي يغفره ذنوب الإنسان فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذن الظلم كما أخبرنا أنه لا يتركه الله سبحانه وتعالى ظلم العباد فيما بينهم البين، فحينما يظلم الإنسان نفسه بأخذ مال أخيه أو بأخذ مال أخته أو بميراثها أو يحتال على المسلمين في بيع أو يرتشي أو غير ذلك، هذه من الأشياء التي لا يتركها الله سبحانه وتعالى. كذلك من الظلم كما قلنا ظلم اللسان، وهل الغيبة والنميمة وكل ما حصل له فرصة يتكلم. ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذرنا من ذلك، فقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما سأله عن الإسلام وعن أمور الإسلام وعن الصلاة وعن الصدقة، الصدقة التي نحن بأمس الحاجة إليها، لأنها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث معاذ، قال: والصدقة تطفئ الماء، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لكن كثير من الناس ما يحاول أن يأتي بها إطلاقا، وصدقة السر بالذات تطفئ غضب الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمعاذ بعد أن أعلمه بشرائع الإسلام أجمع، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ اجمع لك الخير كله. قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اذكر أيها الأخ الحبيب أن دعوة أكل الحرام ومرتكب الحرام بعيد كل البعد عن الاستجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. في أثناء الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، أو صمتم حتى تكونوا كالأوتار، لن يتقبله الله إلا بورع حاجز. ورع عن حقوق الآخرين. أما بالنسبة للسان فقد أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي شاهد الآخرة وهو في الدنيا بأمر ربه سبحانه وتعالى وبتوجيه ربه سبحانه وتعالى، فقال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه لا يلقي لها بالا، يأتي بنكتة على فلان من شان يضحك الناس أو من شان يضحك الحاضرين. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، أي وهو يهوي في النار 70 سنة وما بعد وصل إلى النار. هذه ما هي مسائل سهلة. الله سبحانه وتعالى جعل عليك رقيب وعتيد يكتب عن حسناتك وسيئاتك، وفوق ذلك كله مراقبة الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لذلك عف عن دماء الناس، عن أموال الناس، عن التكلم في أعراض الناس لكي تصل إلى الآخرة وأنت بخير، لأن موعد الوصول لا تدري متى يكون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يزكينا بها جسما وقلبا وروحا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: خصوصياتنا المشتركة وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: الحمد لله الذي جعل في الأزمنة مواسم قرب من المولى سبحانه وتعالى وتنزلات ورحمات وفيوضات وجعل في الأمكنة مواقع دعانا إليها ودعا قلوبنا لكي تهفو إليها وشرف الإنسان وحمله الأمانة فكان خير إنسان هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي دلنا على شرف الأزمنة والأزمان وشرف المكان وربط الإنسان بما يريده المولى الديان في هذه الحياة التي نعيشها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول معبراً عن ذاته وعن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. فيربط نفسه بما كان عليه الأنبياء وبما كان عليه من سبق، ويقول: وكأني أنظر إلى موسى ملبيا، وكأني أنظر إلى يونس ملبيا. فسبحان الله، هذه التعاليم النبوية في مدرسة الحج التي نحن في أيامها، كيف يربطها سيدنا رسول الله بالتاريخ؟ يربط حركات وهمم إنسانية بهذا التشريع العظيم وبهذا الركن من أركان الإسلام. بل ويقول عن أم إسماعيل: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم لكان عينا معينا. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد الذي دل الأمة على أهمية هذا المشعر وهذه الشعائر، وربط هذا الحج بما كان عليه الأنبياء في سابق الزمان. فعبرت الشعوب وعبرت الألسن في كل محفل عندما تأتي مثل هذا الموسم المبارك عما كان في عهد آدم، سيدنا آدم عندما هبط إلى الأرض ونزل إلى الأرض، التقى بأمنا حواء في عرفة، وسميت عرفة كما يقولون أهل السير والتاريخ أنها التعارف الذي حصل بين سيدنا آدم وحواء. وكما يقولون كذلك أن قابيل عندما قتل هابيل إنما قتله عند جذر أو أسفل جبل حراء، الجبل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بقوله اقرأ. ثم بعد ذلك كيف كانت التكوينات الآدمية عندما استعرض المولى سبحانه وتعالى خروج آدم إلى وادي نعمان، وخرجت كل الذرية التي نحن نراها الآن وما كان قبلنا وما كان بعدنا إلى قيام الساعة، كلها خرجت في عالم الذر في وادي نعمان. وهنا تتجمد العقول، وما لنا إلا التسليم. لبيك لبيك يا الله، هذا التسليم في عالم الذر الذي نزلت فيه كل الذرية في ذلكم المكان المبارك في وادي نعمان. ثم بعد ذلك جاء سيدنا إبراهيم، وكان مفصل من مفاصل بناء هذه المدرسة، مدرسة الحج الشرعية، عندما أخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل الرضيع وذهب بهم إلى جهة مكة، ووضعهم في هذه المنطقة القاحلة. لماذا؟ لأن هذا الأمر، هذا التسليم لمرادات الله سبحانه وتعالى في ذلكم المكان، سيدتنا هاجر معها شيء من الطعام القليل والماء القليل في منطقة غير ذات ذي زرع عند بيتك المحرم، وهنا تركهم سيدنا إبراهيم، تركهم لماذا في العقل؟ لماذا تركتهم في مكان ما فيه شيء من أسباب الحياة الحضارية التي قد تعزز مسألة المأكل والمشرب لهذه الأم ولهذا الرضيع؟ فكانت سيدتنا هاجر تقول لسيدنا إبراهيم وهو يمشي: لما تتركنا؟ لمن تتركنا؟ أالله أمرك؟ قال: نعم، إذن لا يضيعنا الله. وهذه مدرسة وتعليم من مدرسة الحج. عندما نستغرب، يتكلم كثير من الذين يفيدون على هذا المكان المبارك مدينة تريم، ويتكلمون من خلال هذا المنبر، وقد تسمعون بعض الكلام في هذا المجلس، عندما يقولون: نحن نرى شيء عجيب في هذه البلاد، نرى شيء غريب في هذه البلاد، قلوبنا وأرواحنا مشتاقة خفاقة إلى القرب من مولانا سبحانه وتعالى، مع أنك ترى أن هذا البلد قد تكون الحضارة قليلة جدا، أسباب الراحة التي هم يعيشونها في بلدانهم لا تساوي شيء. ولكن هنا مسألة التسليم، هنا مسألة التسليك، هنا مسألة بناء الروح وبناء الذات وبناء ما الذي يقربنا إلى المولى سبحانه وتعالى. وهنا ترك سيدنا إبراهيم زوجته وولده، ولكن هذه المرأة التي عرفت كيف تربي، التي عرفت كيف تخرج الكلمة عن زوجها إبراهيم، التي عرفت كيف تنقل هذه الكلمات والتعاليم والتدريس لابنها إسماعيل، فعندما جاء سيدنا إبراهيم في المرة المقبلة بعد أن كبر سيدنا إسماعيل، كما يقولون جاء بعد سفر، بعد غربة، نريد منه هدايا أبونا الذي تركنا والذي جعلنا في هذا المكان. أول ما أقبل عليه سيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. يا خير هدية من أب، كيف تشوفون هدية هذه؟ والولد هذا لم تلقنه أمه: أبوك الذي تركك، أبوك الذي أهملك، أبوك الذي ما أعطاك، أبوك الذي... أبدا، كانت تربية أم تبني نبي، تبني إنسان يحمل معاني التربية. عندما قال إسماعيل لسيدنا إبراهيم: افعل ما تؤمر، وهذا كلام عجيب لا ينطوي تحت دائرة العقل ولكن تحت دائرة التسليم. لم يخبروا الأم، أخذوا معهم أسباب الحطب وخرجوا. وانظروا إلى هذه الحركات البشرية التي نحن إلى اليوم نرددها ونحجو لها ونهفو لها في تلك الشعائر العظيمة. من أراد أن يحج لابد أن يتبع ما كان عليه هؤلاء. عندما كانت هاجر تسعى بين الصفاء والمروة، إلى الآن مسألة الصفاء والمروة هي عبارة عن حركة هاجر، سيدتنا هاجر. ثم بعد ذلك عندما مشى سيدنا إسماعيل مع أبيه إبراهيم ومروا، جاء الشيطان يحذر ويقول: أتقتل ابنك؟ أترمي أولادك في هذا المكان؟ من يأتي بالمغتربين إلى هذا المكان؟ مكان قفر، لماذا تجلس في هذا المكان؟ مكان ليس فيه من أسباب الحضارة. هكذا يأتي إبليس ويوسوس على الناس. فعند ذلك رماه من؟ سيدنا إبراهيم. واستمرت هذه الرمية إلى الآن. وأنتم أرموا، إذا جاءت وساوس الشيطان تحذر أو تدخل في النفوس لأجل تبعدوا عن هذه المشيخة، عن هذه الأماكن، عن هذا الترتيب العجيب الذي لا تجده في أي مكان، احذر. فماذا في هذه الدنيا غير الفتن والمحن والذي يربطك بالجسد؟ كيف تعبد الجسد؟ أما الروح ماتت قبل أن تفنى وقبل أن تصعد. ثم بعد ذلك عندما تله للجبين وأراد أن يذبحه وهو مستسلم: لبيك لبيك يا الله، تسليم كامل لهؤلاء الناس. ونزلت البشارات العظيمة وجاءت الأضحية التي هي فداء لسيدنا إسماعيل، ولم يجري السكين على ما كان عليه من الذبح، لأن الخالق هو من أمر بالذبح، والخالق هو الذي أمر بترتيب كل الأمور، والخالق هو الذي وضع في الذي يقطع يقطع، والذي يموت يموت، والذي يحيا يحيا، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. وبعد ذلك عندما أتى سيدنا إبراهيم بعد هذه المقابلة بينه وبين سيدنا إسماعيل، أتاه المرة التي بعدها فلم يجد سيدنا إسماعيل، خرج للصيد، خرج لكي يبني بيته، يغذي نفسه، يطلب الرزق الحلال. فوقف على باب سيدنا إسماعيل وأقبلت عليه زوجته، سألها ما حالها، كما يسألون الناس الآن في أعلى ما يقولون السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، ماذا تقول في مدينتك؟ ماذا تقول في مشيختك؟ ماذا تقول في فلان؟ انظروا إلى هذا الكلام. فاشتكت هذه المرأة مما بها، مما عليها، مما فوقها، مما تحتها، فوجد أن النبرة نبرة نفسية، نبرة مادية، ليست نبرة روحية. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له غير عتبة بيتك. وهنا رمز الكلام، عرف عندما جاء إسماعيل أن المراد مراد آخر غير عتبة البيت، فقال لها: اذهبي إلى بيتك. جاء سيدنا إبراهيم، وهذا من مدرسة الحج التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنها أصحابه حتى يعرفوا ما الذي يدور في ما كان بين الأنبياء في تلك الأماكن. جاء سيدنا إبراهيم للمرة التي بعدها ودق الباب إسماعيل فيما هو عليه، فخرجت زوجته فسأل، فقالت له النبرة الروحية المتأدبة التي تمسك زمام لسانها وجنانها وتربطه بما يقوله المولى سبحانه وتعالى، فشكرت، شكرت ما هي عليه، والحمد لله في نعمة الله، في أمان الله، في حفظ الله. ففرح هذا النبي من هذه المقولة، فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له ثبت عتبة بيتك. فعندما جاء إسماعيل عرف أن هذه الزوجة زوجة صالحة، فقال لها: هنيئا لك. هذه من مدرسة الحج. ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووضع كل ما كان عليه من الشرع والترتيب، كما يقول أهل الفقه الميقات الزماني والميقات المكاني وما يدور في هذا التأصيل. ولم يتركنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هنا فقط، لكن أخبر بما كان سيكون من قراءة استباقية لما يكون عليه الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحج في آخر الزمان أمتي، وهذا تقرير لما سيكون عليه آخر الزمان من حركة بشرية مربوطة بما كان عليه آدم وبما بعده من الأنبياء وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما بعده إلى زماننا وما بعده. يقول: يحج الناس في آخر الزمان أغنياءهم للنزهة. أنتم تعرفون الفي آي بي الآن يطرحون في الحملات، إذا تريد حملة في آي بي، عجيب الفي آي بي، قال بنطرحك في خيمة لوحدك فيها تكييف وفيها إيس كريم وأكل وبوفيه مفتوح، تمام، هذا الحج. قالوا: نعم. وعاد أنا شفت بعض وسمعت بعض الأشياء أنه لو صادف يوم عرفة مباراة قوية بين فريقين عالميين يطرحون له شاشة كبيرة يتفرج على المباراة. يا خير حج هذا الحج. ولذلك كان سيدي الحي أبو بكر مشهور يقول في كلام له، قال: عجبت من بعض الناس في رمضان يتفرج سبحان الله على مكة والصلاة التراويح في مكة وهو ما يصلي التراويح، هل عجب هذا؟ وهذا حماقة عندما ترد إلى هذه الأماكن وربك يدعيك وأنت عبارة عن إنسان غافل. وبعض الناس كما من الأغنية ألا مشغول بالتصوير، جاء في الطواف يصور، جاء في المكان يصور، عظمة ما كان عليه من الحضارة بهرجته، الكعبة قدامك، وجه قلبك، وجه أفئدتك، وجه جنانك لما يريده الله، تخرج من الذنوب كيوم يوم ولدتك أمك. ولذلك قرر النبي في آخر الزمان هذا الحج. هذا بالنسبة للأغنياء، وأواسطهم تجارة، حج وبيع مسابح، هكذا تقرير النبي، ما هو على أساس أنه ضغط على الأمة أو لا تجريح للأمة، لكن حال الأمة لكي تتعرف على ما هي فيها. أواسطهم للتجارة، وفقراءهم للمسألة، وفي رواية وقراءهم للرياء والسمعة. هذا حال الزمان، هذا حال ما عليه نحن الآن. فعلى الإنسان الذي يقبل على هذه الأماكن الطاهرة المنيفة الزاهية عليه أن يتجرد من هذه النفسيات، وأن يرقي عالم الروح، وأن يعرف ما الذي عليه وما الذي له، وأن يقف وقفة إنسان فيما وقف فيه في عرفة، ينظر لتنزلات المولى سبحانه وتعالى، ويقول النبي: حجوا حجوا حجوا قبل أن تقف الأعراب على أفواه السكك يمنعون الناس السبيل. أليس هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه. هكذا يقول النبي ويوضح لهذه الأمة خارطتها التي يريدها أن تحفظ هذا المخزون الشرعي حتى تستفيق. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يدخلنا في بركة الحجاج وبركة الواقفين وبركة الطائفين وبركة الساعين وبركة المسلمين على سيد المرسلين. يعود إن شاء الله الحجاج إلى بلدانهم سالمين غانمين، يشركون في دعواتهم، ويجعل لنا إن شاء الله من التنزلات التي تنزل على أهل عرفة ومزدلفة ومنى وما غيرها، وفي مكة وعند البيت وفي الأماكن الزاهية وفي المدينة، تتنزل على قلوبنا وعلى بيوتنا وعلى بلداننا هذه التنزلات الرحمانية العجيبة الغريبة، التي إذا تنزلت على قلب استشعر هذا الزمان وهذا المكان وعظمة الأمانات التي حملها المولى سبحانه وتعالى للإنسان. ولا ننسى حاجتنا وأولادنا خصوصا في هذا الزمان، عندما تقبل علينا الدورات الصيفية، دورات الصيفية هكذا عندما تقبل علينا العطلة لا يتعطل الإنسان، لأن هذا تابع لمدرسة الحج. سمعتم عن الحج واستغنام المكان والزمان واستغنام المشايخ. يحفظ الله سيدي الحي عمر، ما شاء الله مفتوح دار المصطفى، قلبه مفتوح وعلمه مفتوح، وهذا المكان مفتوح لمن بيرد، وكل من كان في هذا الصف وكل الطلاب مفتوح لهم لمن يرد، وفتح لكم الدورات الصيفية. يعيب على إنسان في هذه البلدة أن يجعل أولاده همج غمج، ما هم دارين وين يروحون في صباح أو مساء. وكذلك البنات، لأن هذه عبارة عن صلات متصلة، أقبلت الإجازة الصيفية والعطلة الصيفية، وما يجي تعطيل في عالم الإسلام، لكن إقبال على الله سبحانه وتعالى ستعرفون نتيجتها عند ختم، وستعرفون نتيجتها عندما يصبح الإنسان، عندما تراه ترى نور من نور الله سبحانه وتعالى. إذا ارتبطت هذه الأزمان وهذه الأماكن وعظمة الإنسان إن شاء الله في هذا المكان المبارك، فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعطينا مما أعطى الأوائل، وأن يعطينا مما أعطى الصالحين والصالحات، وأن يعطينا مما أعطى أهلنا وسلفنا، ويذيقنا ما ذاقوه في هذا الأوقات المباركة من غير أذية ولا بلية، ويجعلنا عبيد إحسان وعبيد امتنان، وأن يوفقنا لمراقي العوالي في أعلى الجنان مع النبي العدنان في خير حال والعفو منكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أول متلق لفيضك الأول، وأكرم حبيب تفضلت عليه فتفضل، وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه ما دام تلقيه منك وترقيه إليك، وإقبالك عليه وإقباله عليك صلاة نشهدك بها من ذاته، ونصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته، مغمورين منك ومنه بالمدد الباطني والظاهر، آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لأمثال هذه الجلسات المباركة، جلسات السلوك والتربية، التي هي من أعظم مقاصد إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو من مقاصد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، التزكية والتربية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، تلاوة القرآن من أعظم مقاصد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم، تزكية النفوس من أعظم مقاصد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب، تعليمهم ما في كتاب الله عز وجل بعد تلاوته، فتلاوته مقصد مستقل بذاته، ثم تأتي تعليم ذلك الكتاب ومعرفة ما فيه من أحكام وشرائع، وما فيه من دلالات، وما فيه من الهدى والحكمة، ما في كلام الأنبياء وما في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمهم ما فيه من الهدى، ويعلمهم هذه الذوات التي حملت لنا هذه الشرائع المباركة، فأنتم بتوفيق الله عز وجل حاضرون هذه المجالس التي نسأل الله أن تكون حجة لنا لا حجة علينا. بتوفيقه صار المطيع يطيعه، وخالف بالخذلان كل مفارق، فسل ربك التوفيق والعفو والهدى، وكأنا من أهل الهدى والحقائق رجال إلى الرحمن ساروا بهمة مع الصدق والإخلاص من غير عائق، فنالوا الذي كل المطالب دونه. فأنتم بتوفيق الله عز وجل لم تحضروا بجهدكم ولا بتفكيركم، بل حضرتم في هذه البلاد المباركة بسبق محض فضل من الله عز وجل، وهذه الخيرية التي أنتم فيها وهذه النعمة التي أنتم فيها ستسألون بها عنها يوم القيامة، هل أديتم حق الله عز وجل؟ هل عرفتم قدرها؟ ولا تسألن يومئذ عن النعيم، ليس النعيم الأكل والشرب فقط، بل هذه الخيرية وهذه النعم وهؤلاء العلماء وهؤلاء الورثة للنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم النعيم، من أعظم من نعيم الأجساد. لنسألن يوم القيامة عن مثل هذا النعيم، هل أعطينا أدينا حقه؟ هل عرفنا قدر الله عز وجل الذي وضعكم في هذا المكان المبارك؟ هل عرفتم قدر النعم التي أنتم فيها؟ كان سيدنا حذيفة يقول: الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر، فقلت: نحن في خير يا رسول الله. أو في الحديث الذي في الصحيح الذي في الصحيح: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وبعد هذا الخير من شر. ثم: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، بعده خير وفيه دخن. فنحن نعيش في هذه الخيرية التي نسأل الله عز وجل أن نعرف قدر الخيرية وقدر أهل الخير. سيدنا زيد بن زيد الخير في الحديث الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: أحب الخير وأهله، فلن يتأتى حب الخير إلا بمحبة أهل الخير، ولن يتأتى معرفة هذه المقاصد تلاوة القرآن وغيرها إلا بالذوات الحاملة لتلك المقاصد. ولن تعرف قدر هذه المجالس ولا قدر إلا إذا عرفت قدر المؤسسين وقدر الحاملين وقدر الرعاة لأمثال هذه المجالس. كما ذكر لكم من قبلنا السيد حسن أن الحج إنما هو اتباع لسنة أنبياء نمشي على سننهم: خذوا عني مناسككم، منهم النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وغيرهم، بل كل أركان الإسلام إنما هي اتباع لأشخاص وذوات. الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنما هي تشبه بذات وهي ذات النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة، لن تقبل الزكاة إلا إذا أعطيتها إلى رسول الله ودعا لك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك أو إن صلواتك سكن لهم، وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا قدر هذه المجالس، وأن لا يحرمنا خير هذه المجالس، وأن لا يحرمنا خير من حج ووقف ومن طاف بالبيت العتيق ومن في المسجد الحرام اعتكف ومن رمى بالمنى ومن وقف في هذه المجالس ومن حضر هذه الأيام المباركة العشرة ذي الحجة، ألا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، منًا وفضلًا وجودًا وامتنانا، وما قمنا إلا امتثال الأمر ورجاء النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Muhammad Mubashir and I am from South Africa.
3: اسمي محمد مبشر وأنا من جنوب إفريقيا.
2: I arrived in Tarim 2 months ago.
3: وصلت إلى تريم قبل شهرين.
2: However, this is not my first time in Tarim.
3: لكنها ليست الزيارة الأولى لي إلى تريم.
2: I lived here as a child 9 years ago. I was here for a total of 3 years.
3: كنت أسكن هنا في تريم قبل 9 سنوات. مكثت فيها وأنا طفل لمدة 3 سنوات.
2: I would like to share how the 3 years I spent here as a child affected me.
3: وأود أن أشارك بكيف هذه السنوات الثلاثة أثرت علي في طفولتي.
2: As a child, I loved it living here, And I remember the people who were very kind.
3: وأنا طفل حديث السن كنت أعشق المعيشة في تريم وأذكر أن الناس كانوا طيبين جدا.
2: I would walk in the streets and go to the shops and everyone would greet you.
3: أذكر أني كنت أمشي في الطرقات وأذهب إلى الدكاكين وكل من لاقاني كان يسلم علي.
2: When I went back, I found everyone was quite distant, even the Muslims.
3: عندما رجعت إلى بلدي وجدت أن الناس بعيدين من بعض حتى المسلمين منهم.
2: Life was very simple here.
3: كانت الحياة هنا بسيطة جدا.
2: I studied in Darul Mustafa, a program for youngsters, and I really enjoyed it.
3: كنت أدرس هنا في دار المصطفى في برنامج أعد للناشئين وكنت أحب ذلك البرنامج كثيرا.
2: My teachers were strict, yet I still loved them.
3: كان في المدرسين شيء من الصرامة وشيء من الجدية ومع ذلك كنت أحبهم.
2: When I went back, I felt a lot of pressure, and it was difficult compared to Tarim.
3: عندما رجعت شعرت بضغط شديد وأن وجدت صعوبة في المعيشة مقارنة بتريم.
2: I struggled a lot after going back because of the amount of mixing there was between men and women.
3: كنت أعاني من أشياء كثيرة عندما عدت إلى بلادي ومنها كثرة الاختلاط بين الرجال والنساء عندنا.
2: الحمد لله we don't have that in Tarim.
3: الحمد لله هذه الفتنة غير موجودة هنا في تريم.
2: And now that I'm back in Tarim after 9 years, although there may be more buildings and cars, the essence of Tarim has not changed.
3: والآن بعد عودتي بعد 9 سنوات، مع أن من حيث الظاهر كثرة العمارات والسيارات زادت في شوارع تريم، لكن روح تريم مكانها لم تتغير.
2: These blessed majalis have not changed.
3: هذه المجالس المباركة لم تتغير.
2: The Fajr classes, the Rohas in the masjid haven't changed.
3: دروس الفجر والروحة التي تقام هنا وفي غيرها من المساجد كذلك لم تتغير.
2: The أولياء, the حبائب, the سادة, the blessed people of Tarim are still here.
3: أولياء الله تعالى والسادة الحبائب وأهل البيت وأهل تريم الطيبين موجودين لا زالوا.
2: Also, I'd like to mention the effect Darul Mustafa has on my home country.
3: وأود أن أذكر شيء من تأثير دار المصطفى على بلادنا.
2: The students that graduated from دار المصطفى that came back home to teach.
3: الطلاب الذين درسوا في دار المصطفى وعادوا إلينا ليعلموا الناس.
2: People like Sheikh Ihsan Kolia, Sheikh Shafi, Sheikh Zainuddin, ما شاء الله.
3: أمثال الشيخ إحسان كوليا والشيخ زين الدين جبريل وأمثال الشيخ شافعي ما شاء الله على جهودهم.
2: They were teaching and doing great da'wah under Sheikh Abdul Rahman Khan.
3: قائمين بدورهم في تعليم الناس وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحت نظر الشيخ عبد الرحمن خان.
2: Tarim is a blessed place. May Allah grant us all Jannah of Akhirah as He granted us the Jannah of Dunya, Tarim.
3: تريم مكان وبلدة مباركة وأسأل من المولى تعالى أن يرزقنا جنة الآخرة كما رزقنا بجنة الدنيا في الدنيا وهي تريم.
2: And I want to thank my parents for I wouldn't be here without the help of my parents.
3: وأريد أن أشكر والدي لولاهما لما جئت إلى تريم.
2: May Allah grant all our parents the highest place in Jannah. Ameen.
3: فالله يرزقهم وجميع والدينا بأعلى فراديس الجنان آمين.
2: وما تكلمت إلا امتثال الأمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الحمد لله الملك الواحد المعبود البر الكريم الودود الذي لا يزال يتفضل ويجود من غير حد محدود. لا إله إلا هو منه المبتدأ وإليه الكل يعود، وحكمه الأكبر الأعظم الأخطر في اليوم الموعود، يوم يظهر فضل صاحب المقام المحمود وتبطل موازين أهل الكفر والجحود بأصنافها المختلفة، ويعلم الكل أن الميزان ميزان الله الذي خلق، وأنه بعث به رسله وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم مبشرين ومنذرين، وختمهم بعبده الأمين طه المجتبى المختار سيد المرسلين حبيب رب العالمين الذي به شرفنا وكنا خير أمة أخرجت للناس بين العالمين. أدم اللهم صلواتك وتسليماتك على الهادي إليك والدال عليك عبدك المختار سيدنا محمد، من به هديتنا ومن الجهل والظلام والضلالة والكفر والشرك أنقذتنا وخير أمة جعلتنا. صلي معه على آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الجمع الكريم المبارك، نداء ملك الممالك الذي يجب أن نلبي أن لا إله إلا هو وأن محمدًا عبده ورسوله يتترجم فيما قال خاتم الإنباء والإرسال، أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل ما يجري في الأرض والسماء يمضي إلى أجله المعلوم، ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يتبين الكل الفرق الكبير بين الحق والباطل، وهنالك يخسر المبطلون يوم تقوم الساعة، يومئذ يخسر المبطلون. المبطلون من اتبعوا الباطل ودعوا إلى الباطل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الباطل كل ما قطع عن الله، كل من قطع عن الله، من قطع عن الله تبارك وتعالى فهو الباطل، والحق ما اتصل بالله. ومعنى انقطع عن الله، انقطع عن محبته ورضاه، انقطع عن نورانية تعليمه وإرشاده ورحمته جل جلاله. ومعنى اتصل بالله، اتصل برضوانه، اتصل بمحبته، اتصل بقربه. وما ذاكم غير ما دعينا إليه على ألسن الأنبياء من صفات ونيات وأقوال وأفعال ومعاملات، قيامنا بها على وجه الوعي والفهم لها وأداءها على وجهها هي المقربات من الله، هي الصالحات، هي الحسنات. وكل ما خالف شرع الله فكراً ونية وقصدا وقولا وفعلا ومعاملة وصفة فهو الظلام، وهو السيئة، وهو الباطل، وهو الخزي، وهو الندامة، وهو النار، وهو العذاب. فلا حقيقة للوصول إلى النعيم المؤبد إلا من حيث اتباع رضوان الله تبارك وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، بعد الإيمان به وأسمائه وصفاته وما دعانا إليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأثنى على أوائل هذه الأمة وأساس النور والخير فيها من الرعيل الأول. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مسلكهم لا نفرق بين أحد من رسله، هذا مسلكهم في الإيمان والاعتقاد، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا مسلكهم في العمل والاتجاه والنيات والأفعال والأقوال، وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم وجهتهم في السلوك والسير الباطن إلى الله شهود منته والحذر من غضبه وسخطته، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومع نظرتهم إلى الأوامر والنواهي والمنهج الرباني والشرع المحمدي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ميزان قوي قويم مستقيم عدل واضح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلا مجال للتشكيك ولا مجال للإشكالات ولا كيف وكيف وما إلى ذلك من الأطروحات الباطلة بأنواعها وأصنافها. منهج قوي وميزان سليم ثابت، حق، حسنات وسيئات، عملة ما لها انتهاء وما لها سقوط، باقية سرمدية، هي عملة يوم القيامة، عملة يوم الطامة، حيث لا قيمة ظاهرة ولا باطنة ولا حسية ولا معنوية لجميع عملات الدنيا، لا دينار فيه ولا درهم، لا اعتبار لها قط من قريب ولا من بعيد، ذهب مفعولها، ذهب الاختبار بها، ذهب امتحان الخلق بها، انتهى، فما عاد لها قيمة، لا دينار فيه ولا درهم. وقامت العملة هذه، إنما هي الحسنات والسيئات، من أطاع من عصى، من قدم منهج الله وشرعه ومن أخذ يكابر ويناقض ويقول لرب أنا عندي نظام غير نظامك، وعندي منهج غير منهجك، وعندي قانون غير قانونك، وانقطعوا عن الله سبحانه وتعالى بذلك، هم أهل الباطل، هم أهل الباطل، وهم أهل الضلال، وهم أهل الظلام، وهم أهل الجحيم، وهم أهل زقوم، وهم أهل الحميم، وهم أهل الأغلال، وهم أهل السعير، هم أهل النار. والعياذ بالله تبارك وتعالى، بعد أن تبلغهم دعوة الله على ألسن رسله، ومن يبلغ عن رسله صلوات الله عليهم وعلى أتباعهم فيرفضونها ويابونها لأجل الشهوات والأهواء ومختلف الدواعي والنوازع التي اختبر الله العبادة بها، وأوضح الحجة وأظهر المحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وخاتمهم قد جاء، سيدهم قد جاء بأحسن بيان، بأوضح بلاغ، بأقوى منهاج، بأعدل صراط، بأقوى ميزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. قال هذا الذي عليه فيما رتبنا قوام حياتكم البدنية الدنيوية من الأشجار ما له سوق وارتفاع وما يمشي على الأرض، فالذي يدب على الأرض ويمشي النجم، والذي يقوم على سوقه الشجر، النجم والشجر يسجدان. قال هذه تولينا خلقها وإيجادها وهي ساجدة لنا، وأنتم تحيون بواسطتها إلى حين وأجل معلوم قدرته لكم، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه؟ قوة من تدخل تحت التراب، قوة من تأمر الحبة أن تنفسخ وأن تطلع بثمرها وأن تتحول إلى خلق آخر، وأن لا تذهب يمنى ولا يسرى ولا تغوص في الأرض، وأن تأتي إلى وجه الأرض؟ أوامر من؟ إلكترونيات من؟ اتصالات من وسط عند الحبة حتى يأمر بهذا الأمر؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ جل جلاله وأنبتنا، يقول سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوها ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وإذا تخلينا عنها في إرادتنا فلو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن تنبت حبة واحدة لم تنبت، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، يخرجون عن واجب العقل وعن واجب الوعي الذي أوتوه والمنطق الذي بينهم، بل هم قوم يعدلون. يقول تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما زرعكم فظلتم تفكهون، تقلبون أيديكم محتارين، تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، ما تأكل وما تشربون كذلك، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن؟ قوة من تكون السحاب؟ قوة من تأذن بإرساله في الوقت المعين والمكان المعين وبالحال والوصف المعين المرتب؟ ها، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فأتمم نعمتك علينا وارزقنا شكرا النعمة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نداء رباني للخروج من الباطل بأصنافه بمفتاح لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي مفتاح الجنة. نعم، هي مفتاح الجنة، وهي مفتاح الخروج من الباطل، وهي مفتاح إدراك الحقيقة، وهي مفتاح القرب من الله، وهي مفتاح المعرفة بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثبتنا عليها يا ربنا وارزقنا حقائقها واكشف لنا عن أسرارها واجعلنا من المتحققين بها يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ومظهر هذا الحق هو الذي يتترجم في ورود الثلل من المخلصين الصادقين من المؤمنين على البيت الحرام والمشاعر العظام، في اقتداء واهتداء واتباع وانقياد وتسليم وتبعية، خروجا عن الأهوى، خروجا عن الغرور بالمعقولات وكل الأفكار والقوى الموجودة عند كل بشر، وجدت عند البشر ليعرفوا ربهم لا ليتجرأوا عليه لا ليغتروا بها، ليصلوا إليه لا لينقطعوا بها، ليدركوا عظمته لا ليحجبوا بها. فمساكين الذين اغتروا بقواهم بأصنافها وقدراتهم حجبوا بها وقطعوا بها وأبعدوا بها، وأطردوا بها، وكانت وسيلة لأن يقربوا وأن يفهموا وأن يدركوا وأن يعوا وأن يتصلوا بالإله وأن يتزودوا من الحياة القصيرة موجبات السعادة الأبدية والمرافقة لخيار البرية. ولكن هذه القوى انحرف أهلها، فانحرفت فصارت بدل أن تنفعهم تضرهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول جل جلاله وتعالى: فعلا يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ويقول سبحانه وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وهذا جزاء من لم يقبل نداء مولاه ولم يخرج من رج وعبودية طبعه وهواه وشهواته بدعوة الإله الذي أراد أن يشرفه بكرامة العبودية له وحده والتخلص من العبودية لمن سواه جل جلاله وتعالى في علاه بأسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. حققنا بحقائقها يا رب، واجعلنا عندك من خواص أهلها أهل الحق، كان مظهر من مظاهر الحق وفادت هؤلاء، وشعارهم لبيك اللهم لبيك، نحن مقيمون على تلبية ندائك وإجابتك في جميع أحوالنا، صحة ومرضا، فقرا وغنى، صيفا وشتاء، في كل أرض كنا، في أي زمان كنا، لبيك. حكمك مقدم على كل حكم، أمرك مقدم على كل أمر، منهجك لا نحيد عنه ولا نبتغي سوى لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا إنسان ولا ملك ولا حيوان ولا جان ولا أسلحة ولا آليات، لا شريك لك. الألوهية لك وحدك، الربوبية لك وحدك، حقيقة الملك لك وحدك. وإن كان من نعمة ظاهرة أو باطنة على ذرة أو حشرة أو حيوان أو إنسان أو مخلوق أو ملك أو جان أو غيره فمنك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، شعار ما أعظمه، هو مترجم أحوال أهل الحق الذين تخلصوا من الباطل بأصنافه. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أمسى يا ربي، اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك يا ملك الممالك. ما لا مع حملة العرش ولا من دونه من الملائكة ولا من هو موجود على ظهر الأرض ولا من في البرازخ ولا النبات ولا الحيوان ولا الجماد، ما عند أحد منهم أدنى نعمة إلا وأصلها الحقيقي ومصدرها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فخرج من هذا الشرك في الشهود والتصور عند الكثير أن آل فلان وآل فلتان والسبب الفلاني جاب لنا، أين المسبب؟ أين المنشئ الموجد الخالق؟ أين المقدم المؤخر؟ أين الرافع الخافض؟ أين المعطي المانع؟ جل جلاله هو، هو سبحانه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قال الله النبي: قل لأمتك يعتبرون أن جعلتهم هكذا من أجل مستقبلهم، هم مختلفون على مراتب، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقول الله تعالى: رأيتم أحوالكم في الدنيا الظاهر والباطن مختلفين فيه اختلاف كبير، فاحذروا من الباطل فإنه القاطع عن حقائق سعادة الأبد وعن حقائق النعيم المقيم المخلد. احذروا الباطل، الباطل في الاعتقاد، الباطل في الأفكار، الباطل في الأخلاق، الباطل في النيات، الباطل في المعاملات. كل ما خرج عن منهج الله وعن شرع الله وعما أحب الله باطل. وبهذا تقوم حقائق الفوارق بين الحق والباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الذين كفروا اتبعوا الباطل اعتقادا فكرا تصورا خلقا، اتبعوا الباطل. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ومن أين الحق إلا منه؟ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وعلى هذا يترتب أمر المستقبل الكبير. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا منهم، اجعل أهلينا منهم، اجعل أولادنا منهم، جميع الحاضرين، جميع السامعين والمشاهدين والمتابعين وأولادهم وأهاليهم، اجعلنا منهم يا الله، جعلنا منهم حقيقة يا الله. في أيام العشر ينكشف عنا كل سوء في السر والجهر، ويمتلئ القلوب تمتلئ القلوب بنور الصدق معك ونور اليقين بك وبما جاء.

بلغنا الله إياها على خير حال، وبلغها حجاج بيته وهم في حفظه وأمانه وكنفه وتوفيقه، وأصلح قلوبهم ونياتهم وكتب القبول لهم وأدخلنا في بركاتهم وأعادهم إلى أوطانهم سالمين، وفتح بهم أبواب الفرج للمسلمين والغياث للأمة أجمعين. آمين. اللهم آمين. وانظر من رأسك إلى قدمك وما يجري لك في محيطك بروحك وعقلك، من قطع عن الله فهو باطل، فتطهر، تطهر عنه. لا تبقي لا في نظراتك ولا في مسموعاتك ولا في كلماتك ولا في اعتقاداتك ولا في نياتك منقطع عن الله. لا تبقي منقطع عن الله فهو باطل، تخلص منه. اتصل بربك بسر لا إله إلا الله، فكرك اتصل بالله، خاطرك اتصل بالله، بالك اتصل بالله. قل سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. بالك يتصل بالله، نياتك كلها تتصل بالله. كل ما رام عدوك يكذب عليك ويلبسك من هنا، جاءك نور تنبيه من الحق وتوجيه من الخلاق بواسطة ملائكته وصالحين، وما بلغك حبيبه يقول لك: لا، هذا مراد به غير وجهه، هذا مقصود به غير رضاه، تخلص، خلص نفسك منه. وكل ما راموا اغواءك بشيء جاءتك العناية من فوق، إذا أنت متوجه إليه. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا جل جلاله وتعالى في علاك. وغنم الله أهلي هذا بما فيها من النور المتلالي والاتصال بمن أنزل عليه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. وما أفلح من أفلح إلا باتباعه، لا في حج ولا في عمرة ولا في صلاة ولا في صدقة ولا في زكاة ولا في صوم ولا في قراءة قرآن ولا في سطح، ما أفلح من أفلح إلا باتباعه، إلا باتباعه، إلا باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني. لا سبيل إلى حقيقة محبة الله إلا الخضوع لهذا الجلال ولهذا الجمال ولهذا الكمال، فاتبعوني. والنتيجة الكبيرة حاصلة إذا تبعتموني: يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فجددوا عزمكم وصدقكم. يدخلون علينا من الجهاد ومن الجهاد، وبسبب هذا وبسبب هذا في أعيادكم في مناسباتكم لا تخرجون عن متابعة نبيكم، ولا تظنون أن حقيقة سرور ولا أنس ولا فرح ولا حرية في مخالفة لأمر الله. قط قط قط قط قط من كل وجه، ما في المخالفة لأمر الله إلا الشر والسوء والقبح والظلام والهم والحزن والغم. فاستقيموا على منهج الله. قال الصحابي لنبينا: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. نظر إليه صاحب النبوة قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وأنزل الله مصداق ذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإياكم، ويجعله من أبرك المواسم علينا وعلى أمة حبيب محمد. الله يدفع البلاء عن أمة الحبيب، الله يكشف الشدائد عن أمة الحبيب، الله يحول الأحوال إلى أحسنها. اللهم اجعلها ساعة نظر من نظراتك الربانية العلية، تصلح بها القلوب وتسقينا بها من أحلى مشروب، وتغفر بها جميع الذنوب، وتكشف عن الأمة جميع الكروب. لا تجعل حاضرا معنا ولا سامعا لنا إلا منظورا منك بعين الرضا. يا الله رضا، يا الله رضا، والعفو عما قد مضى. يا الله رضا، يا الله رضا،
والعفو عما قد مضى. يا الله رضا، يا الله رضا، يا الله بتوبة والقبول، يا بر يا وصول بوجهة سيدنا الرسول، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا قوي يا متين، يا الله تداركنا والأمة، واكشف كل غمة واجعلها من أبرك الليالي والأيام علينا، واقبلنا على ما فينا، وأصلح ظواهرنا وخوافينا، وفقنا لقيام هذه الليالي وصيام ما تيسر لنا من هذه الأيام، وخصوصا اليوم التاسع لغير الحجاج. يا ربي وفقنا لصيامه واقبله منا، وكل ما ورد في حديث نبيك من أنه بصيام سنة، ومن أنه بصيام سنتين، ومن أنه بصيام 1000 يوم، ومن أنه بصيام 10,000 يوم، ومن أنه يكفر ذنوب السنة التي قبل والسنة التي بعد، حققها واجمعها لنا يا الله، حققها واجمعها لنا يا الله، حققها واجمعها لكل منا يا الله، وزدنا من إفضالك، واجعله من أبرك الأعياد علينا وعلى أمة خير هاد في كل خاف وباد في جميع البلاد يا الله، يا الله أغثنا يا مغيث، وفرج كروب المسلمين، وادفع عنا كل خبيث، واحفظ الحرمين الشريفين وصنهما ومن فيهما، وادفع عنهم الشرور كلها، واجعل الموسم هذا العام محفوفا بعنايتك وحفظك وكلاءتك، ورد كيد المعاندين والمكابرين والمفسدين والضالين والظالمين، وخلص اللهم بيت المقدس من يد المعتدين الأثيمة ونياتهم الخبيثة اللهم، وأصلح بلداننا وبلاد أهل لا إله إلا الله، وأصلح المسلمين حيثما كانوا، وأصلح الأمة، واكشف الغمة، وأجل الظلمة، وعامل بمحض الجود والرحمة يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

فأرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ

ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم.

لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.